0: ناقط حبوب بطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يلا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

200 سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: خرج.
1: شو عم بزطوني يا رشال؟
0: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحف بلا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ناس نقاش كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: حظك على الهواء.
1: ينقلب المشهد الفلكي اليوم نحو الإثارة والشغف، فقد انتقل القمر ليدخل عرين برج الأسد الناري، ويلتقي هناك مباشرة بكوكب الجمال والسحر الزهرة. هذا الاقتران الناري يبعث في الأجواء طاقة هائلة من الثقة والكبرياء والرغبة في التعبير عن الذات بكل أناقة وإبداع. ومع استمرار عطارد والمشتري في تقديم وعودهما الأخيرة في أواخر السرطان وتألق الشمس في أواخر الجوزاء، نجد أنفسنا أمام يوم يدمج بين ذكاء الكلمة وجرأة الفعل. دعونا نستمع سوياً لما تحمله النجوم لكل برج.
2: برج الحمل، المشهد الفلكي اليوم يبتسم لك بالكامل. انتقال القمر إلى برج الأسد الصديق واقترانه بالزهرة يضيء بيت التسلية، الحب والإبداع لديك. تشعر بتدفق هائل في الحيوية والشجاعة للتعبير عن مشاعرك أو إطلاق مشروع فني. يوم مثالي للمرح وجذب الأنظار إليك بكاريزما لا تقاوم. برج الثور، يستمر المريخ في برجك بمنحك القوة الصلبة، لكن تركيز الكواكب اليوم يتجه نحو بيتك الرابع، المنزل والعائلة. اقتران القمر والزهرة في الأسد يدعوك لإدخال الجمال والبهجة إلى محيطك الخاص. قد ترغب في تزيين منزلك أو استضافة مناسبة عائلية دافئة. امنح قلبك وعائلتك الدفء الذي يستحقونه. برج الجوزاء،

0: أنتم في الأيام الأخيرة من موسمكم المشرق، والشمس في برجكم تمنحكم أوج طاقتها الفكرية، واليوم بوجود القمر والزهرة في بيتكم الثالث تصبح اتصالاتكم وتنقلاتكم وأفكاركم محط إعجاب الجميع. كلماتكم مغلفة بالدبلوماسية والجاذبية النارية، استخدموها اليوم لإقناع الآخرين أو لعقد اتفاقات واعدة أو لتقوية الروابط مع محيطكم القريب.
1: برج السرطان. بينما يودعكم القمر لينتقل للأسد، يترك خلفه كلاً من عطارد والمشتري في درجات برجكم الأخيرة ليمدّاكم بذكاء مالي واستثماري حاد. اقتران القمر والزهرة اليوم في بيتكم الثاني يسلط الضوء على المكاسب المالية والذوق الرفيع. قد تتلقون مكافأة أو تشترون شيئاً ثميناً يعزز قيمتكم الشخصية. برج الأسد. أنتم نجوم الشاشة اليوم بلا منازع. دخل القمر إلى برجكم ليلتحم بكوكب الجمال الزهرة، مما يمنحكم هالة نورانية وجاذبية استثنائية وقبولاً مطلقاً أينما حللتم. تشعرون بثقة مضاعفة ورغبة في القيادة والتميز. استغلوا هذا اليوم الفريد لوضع أنفسكم في المقدمة، فالسماء كلها تصفق لكم. برج العذراء. بينما تترتب السماء وتدفعك للتخلي عن أعباء الماضي، يحل اقتران القمر والزهرة اليوم في بيتك الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل. المشهد ينصحك بالابتعاد قليلاً عن الأضواء والضجيج، هناك إلهام كبير يأتيك من الداخل. خصص وقتاً للراحة أو لترتيب مشاريعك سراً.
2: برج الميزان. الأجواء اليوم تبث فيك روح المرح والانطلاق. اقتران القمر بحاكم برجك الزهرة في برج الأسد يضيء بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم استثنائي للتواصل الاجتماعي وحضور المناسبات أو تلقي دعم غير متوقع من شخص نافذ. أمنية قديمة قد تجد طريقها للتحقق اليوم. برج العقرب. تتجه الأنظار إليك اليوم في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية. اقتران القمر والزهرة في بيت المهنة والسمعة يضع أعمالك وإنجازاتك تحت أضواء الشهرة والتقدير. سحركم الشخصي وذكاؤكم في التعامل مع المسؤولين يفتح لكم أبواباً جديدة. أظهروا جدارتكم وفخركم بما تصنعون. برج القوس. ليليث في برجك تحثك على المغامرة، ويأتي اقتران القمر والزهرة في برج الأسد الناري الصديق ليعطيك الضوء الأخضر للتحليق. هذا التموقع يفتح أمامك بوابات السفر، الدراسات العليا أو الانفتاح الفكري والثقافي. تشعر بتفاؤل متجدد ورؤية واسعة للمستقبل. انطلق، فالحظ يحالف شجاعتك.
3: برج الجدي. تسلط الكواكب الضوء اليوم على بيت التحولات العميقة والأمور المالية المشتركة. اقتران القمر والزهرة في الأسد يمنحك حدساً مالياً ممتازاً، وقد يحمل لك تسوية موفقة لقرارات متعلقة بإرث أو ضرائب أو استثمارات مشتركة. عاطفياً تشعر برغبة في تقوية الروابط العميقة مع الشريك بعيداً عن السطحية. برج الدلو. أيها الدلو المبتكر، تراجع بلوتو في برجك يستمر في دفعك لإعادة بناء هويتك، واليوم يوجه الفلك أنظاره بالكامل نحو شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. اقتران القمر والزهرة في البرج المواجه لك الأسد يبشر بأجواء رومانسية عاصفة أو مصالحات هامة أو توقيع عقود مهنية ناجحة جداً. تقرب من الشريك، فاليوم يوم التناغم. برج الحوت.
1: العقدة الشمالية في برجك تحثك على التطور المستمر، بينما يطالبك اقتران القمر والزهرة اليوم في الأسد بالالتفات لبيتك السادس، بيت الصحة والروتين اليومي. ستحصل على طاقة وحماس لإنجاز أعمالك بلمسة إبداعية جميلة. رتب بيئة عملك واهتم بنظامك الغذائي، فجسدك يحتاج لبعض العناية والدلال. كانت هذه خارطة السماء ومسارات النجوم ليومنا هذا. تذكروا دائماً أن الكواكب تلهمنا الشغف، ولكن عزيمتكم وإرادتكم الحرة هي التي تحول هذا الشغف إلى واقع يلمع في دنيانا. دمتم في رعاية الله، وطاب يومكم بكل خير وسعادة وحب.
4: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وفيكم تسمعونا ايضا لايف ستريمينج جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان ابلكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 18 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. تتضمن كل القضايا اللي رصدناها أنا وياكم. شو رصدتوا؟ شو بتحبوا نتناقش؟ 03-444-037 بتصرفكم ابتداء من هاللحظة. وفي ناس بلشت تبعت حتى من مبارح بعد انتهاء الفترة، رح نسمعهم كلهم. صوتكم العالي من جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ بدنا نضل نشتغل لهالوطن، لشرعية هالوطن، لحرية هالوطن. الله يخلص وطننا لبنان، آمين. بعد شوي زياد الرحباني، الأكل بجر الأكل والمال بجر المال. احنا بنعرفوا هالمثل، المال بجر المال والأمل بجر السيبان، من بعد الأمل بيجي السيبان. أمل القمل. والدين بلبنان بجر الكفر، هذا رأيه لزياد الرحباني مع موسيقى مقدمة مسرحية بالنسبة لبكرة. شو بعد شوي. صباح الخير زياد. تحية للرئيس العماد جوزيف عون الذي قال وطمننا، مثل دايما نطمن على الوطن لما بيكون بين أيدي أميني، مثل السيد الرئيس جوزيف عون الذي قال لا خوف على السلم الأهلي، ومن يهدد به أصبح ضعيفا وهو يريد إخافة الآخر ليبقى موجودا. سيد الرئيس صباح الخير، بكل احترام ومحبة، الله ينصرك على أعداء لبنان المنظورين وغير المنظورين، اللهم آمين. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية الموجودة بين أيدي أميني. صباح الخير وطني لبنان، صباح الخير يا لبنانية بلبنان وبكل أنحاء العالم. الله يحميكم مغتربينا. Good afternoon Australia, Good evening America and Canada, and Good morning كل المستمعين الموجودين بالدول العربية والأوروبية وكل أنحاء العالم بكل التوقيت. الله يحميكم، منصلي لكم وصلوا لنا ونحن وياكم مكملين المسيرة. خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها من زمن الجميل، The Beatles Something Attracts Me Like No Other. Yes.

0: Beatles Something بصمات هالشباب اللي رحل قسم منهم وبقي قسم تاني اغتيل تم اغتيال جون لينون وبقينا والبقاء لله صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير يا وطن خلينا نسمع في رسالة وصلت امبارح بعد الظهر على الفترة أنت وصلت مادو ما تنشوف بعتي لزميلنا بعد الظهر ولا لألي
1: عندي سؤال بليز نو الحلقة هي بخصوص الجلد بس فينا نعرف
0: لكن للبرامج التانية أكيد في عنا شبكة برامج حلوة كتير جيس جود مورنينج بعتت بعد انتهاء البرنامج مش بعد الظهر هات نشوفها اكيد لألي
2: صباح الخير مسيو جوني نهارك سعيد بعرف كلهم عم بيبعتوا لك من بناية آراء وانا ضمنهم انا صالي من 93 ساكنة بهالمشروع اوكي اوقات في ازمة كهرباء ما في ماي شتي ما في whatever the reason اوكي منفهم مثلا جمعتين ثلاثة عطل شي محل اوكي ولا مرة نقينا بس it has been more than 10 years more than 10 years كل الحي البنية تحنا قدامنا فوق كلهم عندهم الا نحن واي يا مافيا ما بعرف اذا عم تسمع الفويس اصلا يا مافيا مش عم تعطونا والموظفين عم بيقبضوا مصاري يا اما we don't have وصايت يعني يا ريت بي عمي ستي خالي شي حدا كان نايب من منطقة أو جيس. شي مدير أو حيلا شي ما هيك
0: جيس كاراجوزيان يسعد لي صباحك باريلوس هوكيس جيجارس يافريغس يعني أنتو حطيتوا براسكم أنه نحكي مع جوني صديق بنسمعه ما بنسمعه بيسمعنا ما بيسمعنا لا ما بدي شي يكون هيك جيس مفروض تكوني عم تسمعيني وبتبعتي لي آخر فاتورة دفعتيها حضرتك ببيتك لحتى نعالج الموضوع يعني الموضوع صار له 7 سنين وعشر سنين إنه صابرين وبارح هديناكم أغنية أنا صابر لعصام رجي حبيب القلب الراحل الباقي أنا صابر أنا صابر بقى ما تصبروا بعتولي لحتى نعالج الموضوع بس مش إنه إذا حدا خبركم من عند الجيران وعطيكم رقم 03 منبعت ومننسى نحن ما بننسى نحن منتابع بس أكيد أنتو كمان مفروض تكونوا معنا عالسمع ونتابع نحن وياكم حسب التعليمات اللي بنعطيكم إياها عالسبعين 720-888 تحت الهواء بعتيلي آخر فاتورة دفعتيها يعني مفروض تكون فاتورة هالسنة أو سنة الماضية تنعرف البرانشما وتكرم عينكم ندرس الوضع منشوف بهالسلسلة البنايات اللي صار لها سنوات وسنوات وسنوات وسنوات وسنوات سنين وسنين وسنين صوتك عالي جبل لبنان نقابة المحامين المحامين اللبنانيين والأمن العام اللبناني تعاون إيجابي بمصلحة المواطنين ومعاملات المواطنين هذا هو الاحترام المتبادل بين القانون ودولة القانون والشرعية مجلس نقابة المحامين عقد اجتماعه أكيد ونحن عم نتابع كل هالقضايا هيدي نحن وياكم النقيب عماد مارتينوس ومذكر التفاهم من ضمن البنود الواردة على جدول الأعمال مذكر التفاهم مع الأمن العام اللبناني تفعيلاً لإعادة العمل بمذكرة التفاهم والتنسيق الموقعة سابقاً بين نقابة المحامين والمديرية العامة للأمن العام والتي تنظم وترعى تسهيل دخول ومراجعة المحامين في قضاياهم المهنية لدى جميع دوائر ومراكز الأمن العام تلقى نقيب المحامين كتابا من مدير العام الأمن العام اللواء حسن شقير يعلمه بموجبه اتخاذ الإجراءات التالية. محامين نسمعه: إعفاء المحامي من إعطاء معلومات شخصية تتعلق بهويته والاكتفاء بالمعلومات الواردة على بطاقة المحامي الخاصة الصادرة عن نقابة المحامين. عدم إجراء الاستعلام العدلي عن المحامي، يعني مش إنه بدهم يعملوا له النشرة في جميع مراكز ومباني الأمن العام. ما في نشرة للمحامي بتنطلب، شغلة مهمة محترمة كمان، لأنه المحامي اللي بيبرز بطاقة سرية المفعول من نقابة المحامين أكيد ما رح يكون مطلوب للعدالة. كانت هيدي شغلة روتينية وألغيها مدير عام الأمن العام مشكورا. تخصيص مدخل خاص لدخول المحامين في جميع مراكز ومباني الأمن العام، وعند المراجعة يتوجب على المحامي، اسمعونا، يتوجب عليكم حيازة وكالة عامة عن أصحاب العلاقة أو وكالة خاصة بالمعاملة المزمع إنجازها، تكون رسمية على أن تسمح الوكالة العامة للمحامين القيام بجميع أنواع المعاملات لدى المديرية العامة للأمن العام طيلة مدة التوكيل، باستثناء تلك التي يتطلب فيها قبول المعاملة الحضور الشخصي لصاحب العلاقة. استحداث غرفة خاصة للمحامين في جميع مباني الأمن العام المركزية حيث يكون هناك موقوفون. قبول وكالة المحامي الرسمية العامة والشاملة أو وكالة رسمية خاصة في جميع مراكز الأمن العام، وذلك عن جميع الموقوفين بمختلف جنسياتهم كما وعن جميع الكفلاء اللبنانيين والأجانب. كمان هذه شغلة مهمة لما بيكون المحامي عم بيتابع هرب الخدم أو مخالفة للإنون وتوقيف. السماح لكتاب العدل دخول مراكز التوقيف لتنظيم وكالة من موقوف لصالح المحامي. كمان هون تحية ويسعد صباحهم كتاب العدول بوطننا لبنان، كتاب العدل. يسمح لجميع المحامين بإدخال هواتفهم الخلوية إلى كافة مكاتب ودوائر ومراكز الأمن العام باستثناء دائرة التحقيق والإجراء والنظارات، يعني عن نظارة ما فيهم يفوتوا الموبايل، أو دائرة التحقيق بالمديرية العامة للأمن العام. ومش مسموح أكيد لا التصوير داخل دوائر التحقيق والنظارات أو تصوير المعاملات. إجراء رائع جدا. تحية للأمن العام اللبناني وشرعيتنا اللبنانية، اللواء حسن شقير، شكرا على هالمذكرة التفاهم وتفعيلة بين الأمن العام ونقابة المحامين. وكمان شكرا للأمن العام باسم كتاب العدل بوطننا لبنان. نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس وجسم المحاماة اللبناني، الله يحميكم لحتى نضل بدولة العدل والقانون بحماية القوى الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 وردت رسالة مبارح بعد انتهاء البرنامج.
3: صباح الخير أستاذ جوني، إلك للمستمعين. حكيت حضرتك على 70-220-888 وبعد الإيصالات تبعوا 25 عندنا الماي مشكلة. كل ما تنقطع 4-5 أيام بدي دق لحضرتك. مش معقول وصاري جاي وصاري جاي.
0: طب كمان
3: بدك ويني؟ العنوان بدك ويني؟ بمنطقة روديز، ماركة روديز.
0: يعني سمعتوا الكونتراست يا صليب الطحشي يا حبيب قلبي، يسعد صباحك. 5 أيام معناش محلنا فيه، يعني انه في ناس صار لهم 7 سنين محرومين من الماء. يعني ليك شو هالكونتراست، ناس 7 سنين ونايمين على القضية وناس 5 أيام ما بدهم يناموا على قضية انقطاع المي. يا جماعة نحن في عنا بلد عم يتدمر، يمكن هلأ شوي صغيرة توقفت العمليات، ولكن الله يستر على وطننا لبنان ويستر علينا وعليكم. بقى صليبة معلش 5 أيام، طول لي بالك شوي، يعني ما نطول بالك شوي. واللي كمان صار لكم 7 سنين انتو كيف طولتوا بالكم هالقد؟ يعني لا طخوا ولا كسر له مخه. هاي انتو بتعرفوا بحكيكم بكل بساطة وبلغة هيك شعبية محببة إلي وإلكن، إنه مش لا هيك ولا هيك، لا خمس أيام بدنق ولا سبع سنين ساكتين. والسلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الساعة 10 ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالاشتراك مع وزارة الإعلام ومنظمة دوائر جلسة نقاش لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. إذن برنامج الأمم المتحدة، وزارة الإعلام، منظمة دوائر، اليوم الساعة 10 قبل الظهر ببيت الأمم المتحدة القاعة الرئيسية. يتحدث في الافتتاح وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو. Good morning Miss بليرتا. صباح الخير سيدي وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، إذاعة الشرعية اللبنانية، إذاعة كل الوطن وأرزة لبنان جبل لبنان. إذا منتابع هالمؤتمر اليوم الساعة 10، يعني بس أخلص الفترة مش حقدر أحضره للمؤتمر سيدي الوزير، ولكن منتابع الأتاشي دو بريس من مكتبك بعد انتهاء المؤتمر اليوم الخميس 18 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة مبارح وردت بعد انتهاء البرنامج. كل رسائلكم محترمة عنا وكلها منسمعها. أوقات بيخلص الوقت، في ناس بيبعت من بعد انتهاء الوقت بيضرب حسابهم أنه تاني نهار الصبح منسمعهم. وأهلا وسهلا فيكم وتكرم عينكم.
4: بونجور مسيو جوني، كيفك؟ أنا كمان من مشروع آرا. صراحة ما عم بتجي الماي سألنا 6-7 سنين تقريباً. إذا أجت تجي نص ساعة مرة أوقات بالجمعة.

المناطق اللي عم تراجعونا فيها بقضايا من بعد التبليغ عم توصل ورش العمل والشباب عم بيقوموا بوجباتهم الله يعطيهم ألف عافية، بيبحشوا الأرض بيشوفوا بيعملوا سكانينج لحتى يعرفوا وين في عطل أو مثلا إذا كان فالت المي بمطارح كمان عم بيزبطوها. هذا التعاون بيننا وبين بعض الإدارات اللبنانية ومن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الله يكبر وجبهم. فعلى 70-220-888 مدام عزار بعتي لي كمان انت اخر فاتورة، بدي منكم تشوف انه انتم متأيدين بالفوتير وبدفع الفوتير، اعملوا وجباتكم وبعدين نحن كمان بنعمل وجباتنا نحن والإدارات العامة بما استطعنا ضمن هالدمار اللي عم يتدمره لبنان. والله يحمي إداراتنا الرسمية التي لا تزال تعمل بخدمة المواطن. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع لأعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان. 70-220-888 بريك ومنرجع.

0: عني.
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
0: جبل لبنان.
2: عمرك بين 18 و 22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتنج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
0: احلى الانغام جبل لبنان.
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry.
4: For more information, call 03-53-22-55.
3: Zarur Club, your destination all year long.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا لليوم الخميس 18 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. وزيرة الرياضة الشباب والرياضة نورة بيرق داريان قالت لبرنامج حوار مسؤول: المفاوضات ضرورة ونرفض أي وصاية إيرانية. هذا ما ورد اليوم في صحيفة النهار صفحة 6. وفي هذا الإطار رأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان في مقابلة ضمن برنامج حوار مسؤول أن ما يتداول بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال بحاجة إلى قراءة متأنية بانتظار صدور النص النهائي.

0: واعتبرت أن مجرى حتى الآن يشكل محطة ضمن مسار تفاوضي أكثر منه اتفاق نهائي مكتمل العناصر، مما يجعل من المبكر البناء سياسياً على الاتفاق أو استشراف نتائجه النهائية. وأكدت الوزيرة بيرق داريان أن الموقف الرسمي اللبناني كما عبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقوم على الترحيب بأي خطوة تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، إلا أن الاهتمام الأساسي للدولة اللبنانية يبقى منصبا على المسار التفاوضي الخاص بلبنان. ورفضت الوزيرة نورة بيرق داريان أي وصاية إيرانية على القرار اللبناني، معتبرة أن العهد الحالي فتح صفحة جديدة عنوانها استعادة السيادة والقرار الوطني المستقل والعمل على إخراج لبنان من دائرة التجاذبات الإقليمية التي رافقته لعقود. وفيما يتعلق بمستقبل حزب الله ودوره في المرحلة المقبلة، امتنعت الوزيرة بيرق داريان عن الدخول في توقعات أو استباقات سياسية، مؤكدة أن أي قرارات في هذا الإطار تناقش ضمن مجلس الوزراء وتعلن من خلال المؤسسات الرسمية، إلا أنها شددت على أهمية التفاف جميع القوى السياسية حول الدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية، معتبرة أن المرحلة المقبلة في المنطقة تتجه نحو منطق التسويات والاستقرار لا نحو تكرار الحروب والمواجهات. وأعربت الوزيرة بيرق داريان عن ثقتها بالدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في أي مسار داخلي بهدف يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتحصين الساحة اللبنانية. وعلى الصعيد الداخلي، اعتبرت الوزيرة بيرق داريان أن الحكومة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة لوضع أسس دولة المؤسسات بعد سنوات طويلة من الأزمات والانهيارات، وقالت إن رؤية الحكومة تقوم على بناء دولة حديثة قائمة على المؤسسات والشفافية والمساءلة وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي عربياً وإقليمياً ودولياً. إذن نورة بيرق داريان وحديثها إلى برنامج حوار مسؤول. فيكم تشتروا صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس للاطلاع على المقابلة مع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان. باريلوس هوكيس جيجارس يافريغس، نهارك سعيد والله يعطيك ألف عافية أنت وكل الوزراء الأوادم بهالحكومة الشرعية اللبنانية. صوت الشرعية اللبنانية إذاعة جبل لبنان، هوس جبل لبنان تساينة، جبل لبنان تساينة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة وصلت مبارح، ما بعرف كمان إذا من البناية اللي صار لها 7 سنين المي مقطوعة فيها، هيك إحساسي بيقول، لأنه كلهم سوا صبوا فرد صب علي. يلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: بونجور أستاذ جوني، عم بحكيك من حارة الغوارنة بنايات آرا. نحنا كتير عم نتعذب هون، حضرتك نحنا سمعنا أنه عم بتحللنا المشكلة، مشكلة المي. صارنا 6 سنين كل سنة مندفع اشتراك المي، خاصة هالسنة صارت $209، ويا ريت يعطونا مي. إذا بيعطونا مي حلال يعني، بس نحن كل يومين، أنا شخصيا كل يومين عم بعبي مي، وأنا مريضة كانسر
0: يا حبيبي،
1: وجوزي عسكري، يعني مثل الكل كتير عم نعاني. ما بعرف إذا حضرتك بتحللنا المشكلة من ده 17-13 بيقولولنا دقوا عبرش حمود، من دق عبرش حمود بيقولولنا أنه عم نعطيكم مي، كل جمعة بيعطونا مي ربع ساعة 200 لتر.
0: طيب مدام تالين باريلوس، سلامة قلبك يا حبيبة قلبي، والله يحميلك جوزك ويحمي لنا شرعيتنا اللبنانية ويحمي إداراتنا اللبنانية الشرعية. تنشوف مدام تالين كمان، يعني أنتوا هلأ عم تبعتوا الرسائل، هاتكون ما عم تسمعوا إذاعة جبل لبنان. يعني شخص منكم قال أنه في هيدي 03 بعتوا عليها جوني الصديق بيهتم. أنا كمان بدي منك، أنت مش عم تسمعيني، ممكن بدي منك تبعتي لي الفاتورة. طيب أنا بدي من هالبناية شي فاتورتين أو ثلاثة تنشوف أنتم متأيدين بالشرعية، عم تدفعوا، دفعتوا على الأقل سنة الماضية الماي، يعني معناتها متأيدين بواجباتكم تجاه الشرعية، ونحن منعالج الموضوع بإذن الله نحن ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومهرجانات بكل المناطق اللبنانية، ومهرجان عيد الموسيقى بعشقوت بعد بكرة السبت، اليوم الخميس 18 حزيران، بعد بكرة السبت 20 حزيران الساعة 9 المساء عيد الموسيقى بعشقوت، والفنان نقول القصة بحديقة عشقوت العامة، والدخول مجاني. أهلا وسهلا فيكم، تحية لأهلنا بعشقوت كسروان. الفنان نقول القصة ابن زحلي وابن وطننا لبنان، يسعد صباحك يا حج نقولة، وكلنا سمع مثل ما قلنا دعوة عامة لألكن، والدخول مجاني بحديقة عشقوت العامة بعد بكرة السبت الساعة 9 المساء عيد الموسيقى بعشقوت. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، هيدي الموسيقى والثقافة الموسيقية. نولا القصطة في أغنية بحبها كتير، هيك من الأغاني جينيريك أستريليتا، نتذكرها أنا وياكم. يلا حلم أحلامي أنت، تذكروا أستريليتا؟ أنا من بعدها بلشت تشارك بالدبلجة ولليوم. ما تنسوا المشردون رجعوا هلأ على الام تي في، عم بحطوا المشردون 4-5 أيام رجعوا. يلا، وعندي حلقات جديدة رح دبلجها كدور جودة بالمشردون على الام تي في الأسبوع المقبل، عندي 10 حلقات عم شارك فيها. يلا، هذا لبنان، نولا القصطة بعد بكرة السبت بعشقوت الساعة 9 المساء.

0: نقول القصة حلم أحلامي، وبعد بكرة إن الله راد نقول القصة رح نسهر نحن وياه بعشقوت بعد بكرة السبت الساعة 9 المساء بحديقة عشقوت العامة، والدخول مجاني. أهلا وسهلا فيكن، هيدا سقفتنا، هيدا نحن، هيدا لبنان الحلا، لبنان الموسيقى والمهرجانات ومهرجان أعياد بيروت. عم تسمعوا إعلاناته عبر إذاعة جبل لبنان كمان، وكل المهرجانات اللبنانية بكل المناطق. صوتك عالي جبل لبنان. جارة عزيز علي هي وزوجها بأدونيس زوق مصبح شارع حقلة الذهب مقابل ليسي دوفيل اللي صارت هلا ليسي مارسيل بانيول. ام انطوني يسعد صباحك. مقابل ليسي دوفيل ليسي مارسيل بانيول بأدونيس زوق مصبح، ام انطوني مندوق من دياتا كل انواع المعجنات الرائعة جدا، الزعتر الجبني والأورمة البلدية والكشك البلدي والمعجنات على أنواعها على الطلب. أهلا وسهلا فيكن، بيعرفوها تلاميذ ليسي دوفيل لأم أنطوني وساج أم أنطوني من وقت ما كانوا باتريكو سيدريك بليسي دوفيل، كانوا بالاستراحة يقطعوا لعند أم أنطوني ويتروقوا عندها أو يتغدوا عندها. أم أنطوني يسعد لي صباحك. أدونيس مقابل ليسي دوفيل ليسي مارسيل بانيول، وفيكن توصوها لاحتفالياتكن لأم أنطوني بتصرفكن بوشيات وسواري 03-65-69-35. بونجور أم أنطوني، وبيسلموا عليك باتريك وسيدريك. كبروا وصاروا برات لبنان، خسرناهم بالغربة، ولكن أكيد دايما كنا نبعتهم عند أم أنطوني لحتى يأكلوا أطيب المعجنات من ديتها. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: خير خير جوني، يعطيك ألف عافية. والله أنا بدي أعكسها قصة الماي. نحن بزوم كيل زوم مصبح، أنا عم بحكي عن البنين يعني سكن فيها، ولا مرة حسينا حتى وقت كان في سنة الماضي شعيح بالماي، ولا مرة حسينا بقطع الماي. بس بنفس الوقت في عندك عالم عنده هدر مش طبيعي، يعني تصور جار بيشطب بلكونه 5 مرات بالنهار. ما فهمت يعني هو بمسلخ؟ يعني الماي اللي ما فيك ما يعني ما عندك عايزة ما تقدرها تركها لغيرك، هاي مشكلتنا عنا. اللمبة اللي مضويها ببيتك وما عندك عايزة طفيها خلي غيرك يستفيد. يعني نحنا شعب بدنا نحلبها من جميع الميلات، ولا حلايح ما في. يعطيك ألف عافية خي جوني، أنا بصبحك بالخير.
0: يا هلا يا هلا بشربل رقم اللي ينتهي ب705. بالفعل رسالتك جدا مفيدة مثل كل رسائل مستمعي جبل لبنان، ولفت لي نظري لشيء لازم يطبق بوطننا لبنان أكيد، لأنه في بيوت بتغسل الخسة بعشرة لتر مي، وفي بيوت تانية بتغسل الخسة بمئة لتر مي، بيفتحوا خزان عليها بكامله. لذلك مفروض مثل بعض المناطق القليلة جدا أنه تتعمم ثقافة أنه يكون في عنا عداد مثل عداد الكهرباء، عداد للمي. ساعة جارك بيصير يشطف في البلكون يوم أي يوم لا، مش 10 مرات بالنهار. 100% 100% كلمات صحيح، وكلمات صحيح كمان بكسروان وخاصة بأدونيس وزوق مصبح وجواره، المي جيد جدا عنا. كتر خيرون كتر خير الله على سد شبروح. يعني نحكي شغلي بيني وبينكم رغم كل ملاحظاتنا على عهد إميل لحود، بس تسلم دياته على سد شبروح، عملنا سد شبروح بكسروان زبطت معه 100%، وهالسد هيدا بينتلي بمية التلج ومية ربنا اللي بيشتي علينا بأعالي كسروان، وعم بيساهم أكيد مع المياه اللي من قلب مغارة جعيتا. مياه مغارة جعيتا بتروح على شركة المي وبتروي بيروت وجوارها. وسد شبروح الضيعة الكسروانية الحبيبة، بس لازم ينحط عدادات للمي مثل عداد الكهرباء. وبالنسبة للكهرباء أكيد سنين وسنين، صار لي 10-15 سنة، 17 سنة، 20 سنة بقلكن إنه لازم، يعني هيدي من شان الطبيعة ومن شان عدم الهدر، إنه هلا أساساً نحن غصب عنا عم نقنن، يعني لأنه بالموتور وبالكهرباء الدولة ما عندنا، عم نترك يعني هلا جبروا الناس إنه يقننوا على حالهم، مش يتركوا اي سي داير ليل ونهار بأوضة مش قاعدين فيها، او اي شيء تاني، لمبات هدر دايرة بمطارح نحن مش قاعدين فيها. يا قولوا الله هاي بتبقى ثقافة وتربية بيتية، انه نحن نعمل تقنين ذاتي بالماي وبالكهرباء، ناخد حاجتنا ونترك الماء يفيض عنها للآخرين من كهرباء وماي. واللي ما بيلتزم بتلزمه العدادات بالمي خاصة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية. دعمكم سبونسورينج اللي بحب يساعدنا لحتى نرجع لشمال لبنان وللبقاع وللجنوب، بأجهزة إرسال مجموعات أشخاص رجال أعمال جمعيات، إذا بتحبوا تكونوا سبونسرز لإذاعة جبل لبنان لعودتها وتقوية إرسالها 70-220-888.

0: جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. ودايماً لما منقول سئتكم بمحلة قولاً وفعلاً، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية بكرة الجمعة أو حتى نفاد الكمية، وبتبلش من بعد عروضات جديدة ودايماً فيها توفير، فيها توفير من 10 و20 سنت للعشرة والخمستعش والعشرين دولار على مختلف الايتمز، المشروبات الروحية، الخضار والفواكه، قسم المسمكة. أهلا وسهلا فيكم. المسمكة بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، أسماك بلدية طازة وأسماك تركية فقط، كلهم طازة مستوردين أو من بحرنا اللبناني. أهلا وسهلا فيكم. وأكيد من كل فروع فهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة فيكم تحصلوا على تون أبيض، تونة وايت، تونة ماركت بونيتا. بونيتا موجودة فقط بطعمتين، الحر والعادي. تون أبيض طعمه أطيب، بونيتا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ومن كل السوبر ماركت والميني ماركت والمحلات بوطننا لبنان. طلبوها بونيتا. نهاركم سعيد من فريق عمل فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني وفهد سوبر ماركت جوني الساحة. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء، وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. للأسف رجعت طريق البحرية قدام السمايا والسوليمار والبورتيميليو، هالطريق البحرية رجعت تتعرض لسرقات وقحة، عم يسرقوا دواليب السيارات اللي الجيبات اللي فيهم دواليب خلفية، يعني سبير محطوط برا ورا بباب السيارة الخلفي. رجعت تكررت مع عدة سيارات ومنهم سيارة لصديق لقلنا بالسمايا. فضل يسعد صباحك، بعتولي صورة مؤسفة امبارح معه جيب ليبرتي فضل، فكولو البراغي لدولاب السبير بالباب الخلفي وسرقوه علناً على الطريق العام. قوانا الأمنية، قوانا المخابراتية، فصيلة جونية، قوى الأمن الداخلي، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. بلدية زوم كايل تيجي بالمرتبة الثانية كمان، إنه هيك شددوا لنا الدوريات شوي، خلوني يخافوا، لأنه هيئتهم في مجموعة من الأشخاص وقحين بلا أخلاق رجعوا عم يسرقوا دواليب السيارات الخلفية، دواليب السبير ببعض السيارات اللي محطوطة برات السيارة، وبكرة بيرجعوا بيصيروا يستحلوا شو بدهم، قطع غيار مثلا، مرايات، في مرايات يمين وشمال، أوقات إذا كان عسرت معهم وبدهم كمان يحششوا أو هيدا بيكسروا إزاز السيارات وبيشوفوا شو في بقلبها، بيستكشفوا شيء وقاحة وقلت أخلاق أكتر من هيك ما بقى يصير، ورجعت هلأ على الطريق البحرية بينيطا كاسليكز وأم كايل جوني. فالقوى الأمنية المخابرات بليز خلصونا منها هالعصابة، هيئتها رجعت عصابة عم تتوحن. صديقنا يعني بارح بعتولي شيء مؤسف، شيء مؤسف لما بعتوا هالرسالة الصوتية، صديقنا فؤاد وصديقنا فضل عن الشيء اللي صار.
3: مرحبا خي جوني، طمني عنك إن شاء الله منيح. ليك معلم، في فضل صافي في السيارة اليوم هلأ بشويك عم يسبع بالسماية، صافي قدامنا على الطريق برا فوق وين باب الجامعة هيدا الحديد، إجا لقى دولاب وصرقين له إياه وكبين له الغطا تبع الدولاب على الأرض والعزقات. إذا أنا لقلك بركة بتخبر البلدية بتعطي خبر لحدا
2: أكيد،
3: شفنا شو قصتها بلا شو سرقة دوليبة هونيك.
2: نعم نعم نعم نعم فؤاد،
4: حرام حرام صفة هونيك يا جمال الدولاب، هو الجانت أخذوا له ليه المعطر.
2: أخ يا فضل أخ، وأخ يا فؤاد أخ، رفقنا بالسمايا، تنشوف إن شاء الله يشدوا همتهم حبايب بالقلب بقوانا الأمنية الشرعية. المخابرات جونية، مخابرات كسروان، فصيلة جونية، يسعد صباحكم أكيد، يعطيكم ألف عافية ويكبر واجبكم، ولكن يجب أنه يكون في دوريات مدنية وتراجعوا كاميرات الصيدلية اللي حد الجامعة والمحلات التجارية بوش السماية على الطريق البحرية، لازمها مراجعة القصة ولازمها دوريات مدنية لحتى تكمشون هالزعران اللي رجعوا يسرقوا على طريق السماية. وقت بتتوقف السرقات بس يكمشوا شي عصابة بترجع بتتجدد مع عصابة جديدة. الله يساعدنا على قلة الأخلاق بوطننا لبنان، وقوانا الأمنية الشرعية شدوا همتكم من أول وجديد وتسلم ديتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ميزو أم مؤسسة لبنانية بخدمتكم بثلاث فروع، وميزو أم كاترينج لمناسباتكم واحتفالياتكم. الرقي والتميز مع ميزو أم كاترينج وميزو أم إبيسري فين بثلاث فروع بوطننا لبنان. هالمؤسسة العريقة اللي تأسست على يد حنا مخلوف سنة 1948 بمنطقة الدورة وصارت معلم، صاروا بس بدهم يعطوا موعد مثلا لقيني على الدورة حد الميزو أم أو قدام الميزو أم. ميزو أم الدورة والمسيرة اللي عم بيكملها المؤسس الله يطولنا بعمره، وإلي حنا مخلوف ابنه وشرب حنا مخلوف والعيلة المخلوف الكرام، بكل ضمير بكل محبة بكل رقي. ميزو أم الدورة، ميزو أم النقاش، وميزو أم الأشرفية إشارات التباريس بخدمتكن، إضافة لميزو أم كاترين لكل احتفالياتكن. ميزو أم 76-555-055 وأهلا وسهلا فيكن. ميزو أم لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. زياد الرحباني حبيب القلب، يسعد صباحك يا زياد. الأكل بجر الأكل، وشو كمان قالنا زياد وعزف لنا موسيقى مقدمة مسرحية بالنسبة لبكرة شو؟ المسرحية اللي انعرضت سنة 1978. صباح الخير زياد.
5: بس لنقول كلمة، الأكل بجر أكل، النوم بجر نوم، والمصاري شو بدها تجر؟ مصاري. والإدمان يا روحي بجر إدمان، في بس الدين اللبناني بجر شي تاني، بجر كفر. شكرا. يعطيكم العافية. مش الكل طبعا
2: عالزقفة. زياد الرحماني ومقدمة مسرحية بالنسبة لبكرة شو؟

1978. بالنسبة لبكرة شو؟ جبل لبنان.

0: الله يا زياد. زياد الرحباني، بيس بيس بيس.
1: بس نكون كلمة، الأكل بجر أكل، النوم بجر نوم، والمصاري شو بدها تجر؟ مصاري. والإدمان يا روحي بجر إدمان. في بس الدين اللبناني بجر شيء تاني، بجر كفر. شكرا. يعطيكم العافية، مش الكل طبعا.
0: زياد الرحباني، صباح الخير. زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا. زياد مشتاقين يا حبيب القلب.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها، يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا، وهلا كان لي إذاعة وانتقل على غير إذاعة، اسمه جوني الصديق. شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شيء، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد عاصي الرحباني. صوتك عالي، جبل لبنان. ننتقل إلى عكار شمال لبنان، وإطلاق طيور لقلاق تم إنقاذها من الصيادين البلا أخلاق والصيادين غير الشرعيين. رسالة من الزميل الإعلامي موسى موسى من عكار، والله يعطيهم ألف عافية كل الأشخاص المعنيين بمعالجة الطيور المصابة والجريحة اللي بيقوصوا عليها هيك لله بالله، يعني لا لحمة بيتاكل، طيور اللؤلؤ والطيور المهاجرة، بس هيك بدهم يمرنوا رشاشاتهم هالبلا أخلاق بشمال لبنان وبكل لبنان.
2: صباح الخير جوني، لك ولك المستمعين أزاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبر حلو وجديد، هو إطلاق ثلاثة طيور عرناء. احنا بنقول له عرناء عنا بعكار، غيرنا بيقول له لؤلؤ الأبيض، وغيرنا بيقول له أبو سعد. المهم هذه الطيور كانت بتعرضت للقواس بمرابط الصيد ووقع جريحة، فالجمعية اللبنانية لحماية الطيور المهاجرة عالجتها وقت صارت صحتها منيحة، وحملوها وجابوها بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس البيئة بالإبيات على النهر الكبير عنا بضيعة، تحديدا العوينات. العوينات هي يعني مشاطئة للنهر الكبير الفاصل بين لبنان وسوريا، وفلتوها بالطبيعة ترجع تلتحق يعني ترجع تهاجر لمواطنها الأصلية. هلا أنا بدي أترك الحكي، هني بيعبروا أكثر مني، الدكتور أنطوان ظاهر، الدكتور ميشيل صوان، أندري كامون، رالف شبيب، وإبراهيم ديب. هترك للحكي هني بيحكوا شو صار بالموضوع وكيف عالجوا هذه الطيور وكيف فلتوها.
3: أنا أنطوان ظاهر، أنا طبيب بشر. بس هيدي العرناء والحمله هيدي يعني رجع شيل سوين، وبفضلوا المؤسسه اللي عنده، بفضل الشباب وهمتهم، هيدي العرناء هلا صار فيها ترجع تطير وترجع بلادها. شيء كثير رائع، شيء كثير حلو. هذا الاحساس انا اللي حسه هلا اكثر بكثير واقوى بكثير من لما عالج انسان. انا شفته هون عم حس انه عم نعمل شيء كتير عميق وكتير قوي وكتير في حب.
4: نحن اليوم كجمعية لبنانية للطيور المهاجرة شغلتنا نكون عم نهتم بالطيور ونحامي عنا، ونحن بيوصلنا للأسف كل موسم كمية هائلة من الطيور المهاجرة اللي هي ممنوع صيدها محمية دوليا عم تكون مصابة. اليوم نحن راح نفلت ثلاثة طيور لقلق أبيض بعد ما خضعوا للعلاج تبعهم بالمركز الجمعية، وصار وقت انه نحن نطلق صراحهم حتى يرجعوا يكملوا طريق الهجره تبعهم.
5: هدف بس كل شيء يختص بالطبيعه، حمايه الطبيعه وباستمراريه الطبيعه. بهمنا نكون جزء منه نحن وكل الناس اللي مهتمين واللي بيعني لهم يكونوا على تواصل مع جذور. هيدا الاساس، وهيدا الطير اللي كل عمره كان يضل ويضل ببلادنا ويمر ويغطى عنا. هلا بدنا نحاول كمان نرجع.
6: اليوم نحن من بلدة العوينات برفقة الزملاء الكرام، وزارة الزراعة مع جمعية لبنانية للطيور المهاجرة. ما بكفي انه نحن ناخذ الحيوانات ونحتفظ فيهم، بدنا نعالج، بدنا نتابع لا نوصل لانه نطلقهم بالبرية ليرجعوا لموئلهم الطبيعي والاصلي. هذا الشيء اللي نحن عم نعمله اليوم بعد رحلة العلاج بمكان خاص للجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة. تعافت هذه الطيور، رح نرجع نطلقهم بالبرية.
0: إذن يعطيكم ألف عافية شباب. ثلاثة طيور زمطوا بريشهم من الأقواس وقلة الأخلاق على يد أشخاص إنسانيين. تحية لأهلنا ببلدي اسمها العوينات. في منكم يمكن الأجيال الجديدة مش سامعين فيها، في بلدي اسمها العوينات من قرى قضاء عكار بشمال لبنان. في تجمع للقرى حول العوينات بيسمون الدريب الأوسط. فنحن بدنا نشكر زميلنا موسى من عكار، عم يبعث لنا هالرسائل أكيد لحتى نضوي على كل المناطق اللبنانية، لأنه إذاعة جبل لبنان، إذاعة الشمال، الجنوب، الجبل، بيروت الكبرى وبيروت الإدارية وكل لبنان. الله يكسر إيدين كل مين يطلق النار على الطيور، وخاصة بشمال لبنان عم بيصير فيه ارتكابات بالرشاشات بأوسع ليون يا حرام، وبتنزل هالطيور إما بتقتل وإما بتصير جريحة بتنصاب بإجريها أو بتنصاب بجوانحها. وبكل الأحوال المبادرة بعد مستمرة من إذاعة جبل لبنان التبليغ عن الصيادين غير الشرعيين. صوروا لنا سياراتهم خاصة إذا كانوا عسكريين، في ضباط عم بيروحوا، في رتبة عم بيروحوا، وفي قضاة عم بيروحوا وموظفين بتعرفوهم أنتو. صوروا سياراتهم، صوروهم من بعيد، خدوهم زوم إن وبعتولنا على 70-220-888 ضمن إطار السرية لحتى نفرجيكم شو بدو يصير فيهم. عسكريين ومدنيين، ضباط وقضاة بشكل خاص بيطلعوا على الصيد غير الشرعي بعكار وبكل لبنان وبالمقاع. انتبهوا، عم يحكيكم عن كل المناطق اللبنانية. الله محيي مراسلي إذاعة جبل لبنان بكل المناطق. موسى يسعد صباحك، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: كل العصايد من حلا عينيك.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
10: لو غمضتن عيني ومشي
9: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
9: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: قلبي ده قلبي ده.
9: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا
0: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا مهرجان أعياد بيروت. وانتصرت ثقافة الحياة على كل المعوقات مثل دايما وبكل احتفالياتنا بمهرجان أعياد بيروت. تويوتو سيد استاذ جهاد جابرييل المر، وستار سيستم استاذ أمين أبياغي، إخوتنا بالوطن وبالإنسانية وبثقافة الحياة. أهلا وسهلا فيك مروان خوري، بيشارك للمرة الأولى بمهرجان أعياد بيروت. وأهلا وسهلا بكل الفنانين أكيد. وانتصرنا وثقافة الحياة انتصرت بوطننا لبنان. خلينا نوقف الموسيقى وننتقل لمروان خوري وصوته الحلو. أكيد بنسمع بروموسيون وبنسمع الصوت كمان. يسلم لي اللي بغار مروان خوري وإذاعة جبل لبنان والليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت العريق اللي موجود هلأ على الواجهة البحرية بأنطلياس وبعدنا ببيروت الإدارية وبعدنا ببيروت الكبرى ومستمرين بإذن الله وستنتصر ثقافة الحياة. مروان خوري يسعد صباحك وناطرين أكيد و Virgin Ticketing Box Office أنتو بتثبتوا ثقافة الحياة مستمعي إذاعة جبل لبنان. يسلم لي اللي بغار والعمل لمروان خوري.

صوتك عالي جبل لبنان. مروان خوري. مهرجان اعياد بيروت. فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس.

0: مروان خوري. توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان. وتسجيل هالأغنية باستوديو هادي رياض شرارة. يسعد صباحكم، كونوا كتار أكيد بكل ليالي مهرجان أعياد بيروت بواجهة المتن البحرية أنطلياس. أهلا وسهلا فيكم. فيرجن تيكتين بوكس أوفيس، بوكس أوفيس. صوتك عالي جبل لبنان. احتفالية حلوة كتير مبارح كنت موجود فيها وشاركت أكيد بهالفرحة. مرفق جوني مبارح شهد إطلاق رسمي لباخرة، باخرة النقل السياحي سيدر ويفز، بعد إعادة افتتاح مرفق جوني السياحي واستكمال تجهيز صالة المسافرين بجهود وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير فايز رسامني والمتابعة الدائمة من النائب نعمة جورج فريم والتنفيذ لمؤسسة جورج فريم. مشروع تحت شعار بحر واحد أربع مدن بيربط جوني بكل الشواطئ المجاورة، جوني لارنكا، أبروس، جوني اللاذقية سوريا، وجوني مارسين بتركيا. مرفق جوني رجع بوابة للسياحة بعد توقف، بوابة سياحية واقتصادية على شرق المتوسط، سنوات من انقطاع عن الملاحة السياحية المنظمة. كنا موجودين أنا وعدد من الزملاء الصحفيين، عسكريين ومدنيين مدعوين. كان موجود معنا كمان مبارح مدير عام الدفاع المدني العميد خريش وقائد وحدات الدفاع المدني البحري الله يعطيه العافية الكابتن سمير يزبك. وبكل محبة كنا عم نبارك بهالاحتفالية. نعمة جورج فريم رجل الأعمال مرعي أبو مرعي وكل القيمين على إعادة إطلاق هالمشروع السياحي الحضاري من جوني لكل لبنان ومن جوني للمتوسط وكل الدول المحيطة فينا. سيدر ويفز فيكن تشوفوا الصور الحلوة والمتابعة. 57 صورة موجودين على صفحة موقع قضاء جبيل، جبيل ديستريكت. تحية لزملائنا بجبيل ديستريكت ومتابعة الصور اللي كنا مشاركين فيها مبارح بمرفق جوني السياحي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: بونجور بونجور مسيو جوني، يعطيك ألف عافية. أنت اللي بتحصل حقوق الشعب كله، يا طول عمرك. أنا رح أعرض عليك شيء. اليوم بسمع أخبار الوزير المالية كلها قروضات قروضات لجنوب لجنوب، عراسنا وعيننا جنوب، بس هالجيش اللبناني ما بيطلع له معاشاته ترتفع. هيدا اللي عم بطلبه منك، إنه بطلبه منك لتعرضه على على المباشر. والله يخليك يا رب بصحتك ويطول عمرك.
0: تسلمي مدام، يسعد صباحك أكيد. مدام إستير، جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية حياتنا لألن، روحنا لألن، صلواتنا لألن. بطبيعة الحال هن الوطن وبلاهن ما في وطن. قوانا الأمنية الشرعية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي، الجمارك والدفاع المدني من قوانا الأمنية الشرعية الله يعطيهن ألف عافية. مبارح وعدته للعميد خريش مدير عام الدفاع المدني، بس التقينا بمرفق جوني بإعادة افتتاح المرفق للسياحة المتوسطية. قال جوني عم بسمعك دايما، ميرسي كتير على تغطية أخبار الدفاع المدني، بس عندي عتب كبير عليك. نزلت أنا قلت له نعم حضرة العميد. قال لي بعدك ما زرتني لحديت هلأ بمكتبي، ورح ناخد موعد الأسبوع المقبل ونزوره لمدير عام الدفاع المدني، لأنه أكيد واجباتنا ننسق على الصعيد الشخصي، تعطي شلار أكتر بالعلاقات الإنسانية أكيد. والله يكبر وجبهم شباب الدفاع المدني البحري اللي كان ولادي باتريك وسيدريك من شباب المتطوعين بالدفاع المدني البحري مع الكابتن سمير يزبك، والدفاع المدني البري أكيد مش مقصرين أبداً الشباب بكل المناطق اللبنانية. الله يحميهم ويحمي لنا قوانا الأمنية الشرعية ومنهم الدفاع المدني اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد بنهر الموت. الله يعطيكم العافية والله يروق هالبلد، ونرجع إيد بإيد مع السيد الرئيس جوزيف عون لحتى نعمل مترو وأنفاق نخفف من عجقة السير. المشاريع كلها موجودة ونحن ننتظر بإذن الله السلام وعودة العقل والتعقل لوطننا لبنان لحتى نرجع لهالمشاريع اللي بتفيد وبتخفف عنا العذاب اليومي والعجقات. هل يفتح الإعمار باب عودة الشركات الأجنبية للشراء العام في لبنان؟ الذهب يلمع مجدداً، إلى أين تتجه الأسعار؟ وبلبنان فايلز بالصور لحظة توقيع ترامب وبيزشكيان على مذكرة التفاهم. وعم نتابع صار لنا 48 ساعة شو عم بيصير بالحزب السوري القومي الاجتماعي، يبدو أنه كمان رجعوا انقسموا من جديد أجنحة أجنحة، الأجنحة المتكسرة. إعلان حالة طوارئ بالحزب السوري القومي الاجتماعي، الرئيس ربيع بنات، يبدو أنه في انقسام حزب جديد وصراع بين الأجنحة بالحزب السوري القومي الاجتماعي. يا زبطوا أموركم يا شباب واتفقوا، حبوا بعضكم يا قوميين. نتابع مع لبنان فايلز. جاكلين بولوس كتبت خاص سوريا الشرع بين مطرقة ترامب وسند أردوغان. أردوغان. نسرين يوسف كتبت خاص لبنان فايلز أيام حاسمة الرئيس عون والسباق مع الوقت. ميرا جزيني كتبت بين واشنطن ودمشق فصل لبناني جديد. وعلى منصة بودكاست حكينات لبنان فايلز استضافة لإدغار طرابلسي. إدغار طرابلسي يهاجم وزيرة التربية، كلمة غوغائيين وحدتنا كلنا، وزيرة التربية ليست في كباش معنا بل مع الواقع وتتحمل مسؤولية قرارها. ومما قاله أيضا إدغار طرابلسي، ما خلينا إسرائيل تعمل بكالوريا وهي رح تخلينا نعمل بكالوريا. إذن الحديث الكامل بالمقابلة حكينات بودكاست لبنان فايلز مع إدغار طرابلسي. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز، وسام حنا يحافظ على لياقته. صورة مفعمة بالحوافز لممارسة الرياضة نشرها الممثل وسام حنا الذي يعتني بصحته الجسدية بقدر اعتنائه بصحته النفسية. شبوبية يا وسام. الممثل ومقدم البرامج الناجح اللي بنفتخر فيه وسام حنا، يلا ناطرين كل جديدك وأفكار جديدة على الـ LBCI وبالفن. وسام حنا، تحية من لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان. شبوبية وأخلاق، هيدا أهم شيء. إنجاز جديد لعائلة وسام صباغ. احتفل الممثل وسام صباغ بتخرج ابنته لين من الجامعة بعد تخرج ابنه جاد كطبيب أسنان، ونشر وسام صباغ صورة مع زوجته وولديه على هامش احتفالية تخرج لين وسام صباغ. مبروك مبروك. مثل مبارح كان لين وجاد صغار ويلعبوا حدنا، يلا الله يوفقهم يا رب. وسام صباغ يخلي لك هالعيلة الحلوة ويخلي عيال سامعين إذاعة جبل لبنان. ومبروك إذا حدا بيحب يقول مبروك لحدا من أقاربه أو عيلته أو محبينه، بعتولنا على الهواء 03-444-037. صوتك عالي جبل لبنان.

على رأسها حزب الله يفوقان تمسكها بالبرنامج النووي. لذا كل من يراهن على تخلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حزب الله هو على خطأ. أخ يا بلد لبنان، أخ شو عم نعاني من الخارجين عن القانون، الخوارج، خوارج القرن 21. عناوين كتير إذن، عناوين وأخبار إقليمية ودولية. ترامب يقول نتنياهو يريد قصف الجميع، نتنياهو يريد قصف الجميع. أخبار فنية إعلامية، طن ترابي $400، طن الإسمنت $400، تقاعس الدولة اللبنانية يهدد إعادة الإعمار. الله يساعدنا، دولة عم بيدمرها أبنائها، بعض أبنائها العمدة للخارج، وفالت الأمور وسارحة والرب راعيها. إن شاء الله يا رب تقدر الشرعية اللبنانية ترجع تمسك هالدولة بيد من حديد. طن الترابي $400، الله يساعد هالشباب والصبايا اللي بدهم يشتروا شقة جديدة. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا، وانتو فيكن تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر، اللي كنا نحن وياه امبارح مشاركين بإعادة افتتاح مرفأ جوني أمام السياحة وسيدر ويفز. وأكيد عم نتابع روبورتاجات عبر لبنان فايلز عن هالاحتفالية الحلوة، إعادة افتتاح مرفأ جوني أمام الحركة السياحية والبواخر السياحية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry. Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
4: صوتك عالي.

0: جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة صوتية منسمع سوا. ملحم،
1: صباح الخير أستاذ جوني، صوت صباحك طول بعمرك والله يحميك. ما الجماعة هلأ جاعوا أكتر ما هني جوعانين، وتغلغلوا بيناتنا صاروا مثل التراب. كيف ما بتفرق، كيف ما بتمرق، كيف ما بتروح، كيف ما بتجي، بتلاقيهم مغلغلين وقاعدين لشغلي ولعملي. بقى كيف ما بدك اياهم يسرقوا يا أستاذ جوني؟ ما هلا فلتت أكتر ما هي فلتاني، صاروا يعرفوا كل ظروف وكل مفرق وين وشو فيه، وبعضهم بيمرقوا بحطوا كروتي على السيارات، وهلا فضيوا أكتر. بدك اياهم ما يسرقوا، جاعوا أكتر ما هن من الأول جوعانين. شعب بحب السرقة، معودين.
0: آخ يا وطني لبنان، آخ بس سلامتك من الآخ يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نظراً لظروف خارجي عن إرادة المنظمين لمسرحية حني من تأليف وإخراج إلي كمال، تم تأجيل عرض المسرحية إلى موعد يحدد لاحقاً. كان مقرر اليوم يكون العرض الأول على مسرح المدينة بشارع الحمراء. معليش، ممكن تكون ظروف شخصية أو غيرها. بكل الأحوال دايماً عم نتابع النشاطات الثقافية والمسرحية والغنائية الراقية بوطننا لبنان عبر إذاعة جبل لبنان، ومن النشاطات مسرح المدينة. الفنانة سيدة نضال الأشقر وفريق عملها ولؤي رمضان، يعطيكم ألف عافية، وكل فريق عمل مسرح المدينة بشارع الحمراء. إذن تأجيل عرض مسرحية حني تأليف وإخراج إلي كمال إلى إشعار آخر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد حوالي 35 دقيقة تقريبا رح نتصل مباشرة على الهواء برئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. عم بيتم تحضير موكب مساندي لأخوتنا وحبايب قلبنا بعدد من الضيع الجنوبية الصامدة والصابرة، ومنهم دير ميماس وهالضيع الحلوة اللي موجودة. فمن هالمنطلق القافلة عم تتجهز بالوقت الحاضر، ومثل ما قلنا رح نحكي مع الأب سمير الغاوي بعد حوالي 40 دقيقة. السفير البابوي باولو بورجيا كمان رح يكون مع القافلة المتوجهة إلى جنوب لبنان لدعم 3 ضياع صامدة وصابرة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، ونحن وياه عم نتابع قضايا الوطن ومحاربة الفساد. لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط عقدت جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني وبحضور الوزير السابق فادي عبود ومدير عام مرفق بيروت مروان النفي وعدد من النواب. خصصت هالجلسة لبحث واقع مرفق بيروت والتحديات الاقتصادية المرتبطة به في ضوء الآفاق الجديدة والحلول المطروحة لتطوير مرفق بيروت. بعد الجلسة أكد النائب البستاني أن اللجنة تتابع عن كثب ملف مرفق بيروت، وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء المرفق خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة تعزيز الرقابة ورفع مستوى الإدارة، مما انعكس إيجابا على مكافحة التهريب وتحسين تحصيل إيرادات الدولة اللبنانية، وساهم في تعزيز الثقة بالمرفأ ودوره الاقتصادي. نوه النائب البستاني بقرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتوجه بالشكر إلى المملكة على هذه الخطوة التي تشكل دعماً مهماً للاقتصاد اللبناني والقطاعات الإنتاجية، واعتبر أن إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تمثل تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية، نظراً إلى كونها من أبرز الأسواق الخارجية للصادرات اللبنانية. إذن سبل تطوير المرفأ والمحافظة على استمراره وتطويره. تحدث أيضا بعد هذه الجلسة الوزير السابق فادي عبود، الذي اعتبر أن تطوير مرفأ بيروت يجب أن ينطلق من رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى دراسات جدوى دقيقة، داعيا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. على صعيد آخر، كشف النائب البروفيسور فريد البستاني لإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي أنه يتابع شخصياً ملف المناقصة الجارية بالنافعة، وأكد أنه أي مخالفة أو تجاوز رح يتم التعامل معه بحزم، ولجنة الاقتصاد عم تواكب هالملف لضمان الشفافية وحسن تطبيق معايير الإصلاح والمحاسبة. نعم، أكيد النائب البستاني ولجنة الاقتصاد اللي بيرأسها عم نتابع نحن ويا الملفات الاقتصادية، ملف الترابي، طن الترابي $400، ملف النقل البري، أوضاع الشاحنات اللبنانية المتجهة لسوريا. لازم أكيد نعزز هالقطاعات هيدي ونحفظ مصلحة المواطن اللبناني وطننا لبنان. إذن النائب البروفيسور فريد البستاني، وعم نتابع نحن وياه مثل ما قال ملف النافعة. بعد ما اعتبر النائب البروفيسور فريد البستاني أن تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة خطوة ناقصة، لأنه أيمن عبد الغفور متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. نعم، الله يعطيه العافية العميد نزيه أبرسلي مدير عام النافعة، عم بيقوم بعمل جبار لتنظيم وتحديث هالمرفق، ولكن هالخطوة بتعيين أيمن عبد الغفور رئيس للدائرة المالية بيرجعنا خطوات إلى الوراء، خطوات لزمن استفحال الفساد، مثل ما أعلن النائب البروفيسور فريد البستاني عبر إذاعة جبل لبنان. محافظ مدينة بيروت، صباح الخير. القاضي النزيه مروان عبود، لازم تتراجعوا عن هالقرار، هيدا تعيين خاطئ بنعتبره نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني. وزير الداخلية، رجل الدولة العميد المستقيم بعمله أحمد الحجار، لازم يتم التراجع عن هالقرار، لأنه أيمن عبد الغفور علامات استفهام عليه، وما خلصنا بعد من اتهامه بقضايا الفساد. النائب البروفيسور فريد البستاني، نحن وياك والمخلصين بهالوطن إيد بإيد لمكافحة الفساد، وأكيد أكيد أكيد الوزير السابق والنائب البوشيكيان كمان في عليه ملفات فساد وهرب، هرب على كندا ورح نسترجعه بإذن الله، أو بتتصادر أمواله وبيتحاكم غيابيا. الوزير البوشيكيان السابق. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل إذاعة جبل لبنان لروبورتاج رصدناه نحن وشهيد الوطن الحي توني يمين، اللي هو كمان أحد الأشخاص بمجموعة إنديفكو وسانيتا، النائب نعمة جورج فريم، وكلنا كنا بحالة فرح مبارح بإعادة افتتاح مرفأ جونية أمام الحركة السياحية. النائب نعمة جورج فريم رجل أعمال مرعي أبو مرعي وكل الخيرين ومؤسسة جورج فريم، وروبورتاج عن هالموضوع لجبيل الأقوى. تحية لزميلتنا.
2: مرة إلى جانب سعادة النائب نعمة فريم، سعادتك يعطيك ألف عافية، مثل عادة عطول تعمل نشاطات وإنجازات بلبنان. هذا الحدث يسمى اللحظة التاريخية بسجلها لبنان، كيف انخلقت الفكرة؟ كيف اجت المبادرة؟
3: أنا بطبيعتي بفكر أنه قبل ما بلش أطلب من العالم مساعدات بشوف شو في عندي بين يدي استعمله وفعله. هيك ربنا بينعم، بتبلش باللي بإيدك، ما كان له يعطى ويزاد.
2: صح،
3: أنا بعتبر هالبورك واقف عم نتفرج عليه عم نشمسه 30 سنة مثل ما طالع العقاد. نحن من أول ناس نحكينا عن هالمواضيع هون وهونيك، بلشنا نشتغل فيهم، وهوني أنا وجبتي حبيتي منطقتي اشتغل فيها، اشتغلنا فيها كتر خير الله أسمرت الجهود.
2: ساعتك شو توقع هالصيفية إذا في حل حرب توقفت يا رب؟ في نشاطات في في
3: أساس عمل؟ توقع إذا قدروا يخلصوا كل المعاملات اللازمة تيربط للخطوط البحرية مطرح ما لازم يروحوا، لازم يقدروا يجيبوا 10,000 ركب بهالبخرة.
2: نعم ساعتك بقى بس سؤال ساعتك هيك سؤال سريع هيك أنت برانتز مع مين بالمونديال؟
3: هيك أنا أصلا مع ألمانيا وهلا الشوط بين ألمانيا والإسبانيا.
2: شكرا.
0: يا الله النائب نعمة جورج فريم ألماني ألماني بقى البحصة. النائب نعمة جورج فريم ألماني رياضيا بكرة القدم. تحية لزملائنا بموقع جبيل الأقوى اللي أجروا هالربورتاج، ونحن وياكم أكيد إيد بإيد. النائب نعمة جورج فريم ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي مؤسسة جورج فريم وكل الخيرين، وعادة مرفق جونية عنوان من عناوين السياحة لوطننا لبنان بالبحر المتوسط. صوتك عالي جبل لبنان. 9 صباحك يا جوني. ناكر المعروف يجازيه الزمن. حلوة من الرقم اللي بنتهي ب957. ناكر المعروف يجازيه الزمن. صوتك عالي جبل لبنان. في شيء صاير تحت جسر أنطلياس، أين الطفولة؟ هذا ممنوع وقت المدرسة. هات نشوف شو هالفيديو.
4: هيدا ابنك الولد لو عم بيشحن؟ مش ابنك؟ وين أهله تاركينه؟
5: هلا تركوا وراه.
4: تركوا وراه؟
0: نعم. طفل عم يستعطي على مفرق النقاش أنطلياس. تحية للمستمعة نجوى اللي بعتت لنا هالفيديو. نجوى بعتي لي على 70-220-888 لنبلغ القوى الأمنية. يعني هو الاستعطاء أو التسول، ما يسمى بالتسول، ممنوع بوطننا لبنان، بس الله يساعد القوى الأمنية بتكافحهم من هون، بس ما في محلات تقويهم، لا الكبار منهم بالعمر ولا الصغار منهم بالعمر. بعدين في منهم عم بيعربشوا. أحد الأطفال اللي أخذناه على دار الأيتام الإسلامية، والله العظيم خبروني بدار الأيتام أنه عربش على يعني سور كبير عالي علوه شيء 10-15 متر، عربش على السور الحديد وعلى الشبك الحديد مثل الأرنب، وحمل حاله هرب. أحد الأطفال اللي أخذوه لدار الأيتام الإسلامية لحتى يقووه من التسول، يعني مثل فرخ ضبع أو فرخ ديب ما بيجوي، هربوا عم يهربوا من المؤسسات اللي عم ننقلهم لقلها، عم نساهم بنقلهم لقلها. هاي إذا في بعد مؤسسات قادرة إنها تستوعب. هون بدي أرجع حي دار الأيتام الإسلامية وادعيكم لحتى تتبرعوا لها ولحتى تدعموا مسيرتها لدار الأيتام الإسلامية العريقة بخدمة الأيتام واللي تخلوا عنهم أهلهم. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستمع جان بيض. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان وتحت شعار شير بريد اند لوف، المزيد والمزيد من القطايب. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. جبنة ومنقوش الجبنة بالقمح الكامل، وهالمنقوشة هيدي من جبنة وزعتر بتصرفكن. بروتيين بريد، زعتر أوت، سمارتر، هيلثير، وإضافة إلى قوالب الجاتو المخصصة للمونديال وللتشجيع، مش بالضرورة يكون لعياد الميلاد. لكل بيوتكن ومؤسساتكن فيكن توصوا على قالب الجاتو بألوان الأعلام والبلدان اللي أنتم أيدينا. إذا كنتم مثلا مع ألمانيا بتجيبوا قالب جاتو على المؤسسة عندكن هون، واللي بحب يبارك بياكل جاتو طيب كتير وما بيندم من وودن بيكوري لبنان. إذا وصوا على جول قولولون بدنا قالب جاتو جول بأعلام ألمانيا، بأعلام البرازيل وغيرها من البلدان اللي بتأيدوها. 1635 وودن بيكوري لبنان، و 03-00-77-10 وودن بيكوري لبنان، والتشجيع والروح الرياضية بالمونديال. فرع الزلقة باتجاه جونية بيفتح 7 أيام الأسبوع 24-24 بخدمتكن، وأيضا فرع زحلة بيفتح 24-24 7 أيام بالأسبوع بخدمة زحلة والبقع. وودن بيكوري لبنان، شير بريد أند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 12 ثانية بنسمع.
6: صباح ويسعد لي صباحك وصباح المستمعين وصباح لبنان. صباحك حلو يا رفيقي، تحياتي لك للمستمعين. ممثل يعقوب يعقوب،
0: أهلا أهلا بالممثل يعقوب يعقوب، يا هلا يا هلا، ونهارك سعيد، ويلا ناطرين كل جديدك ومشاركاتك بالفن اللبناني الراقي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
7: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني، Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
8: ولا منحس ولا منحس
7: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
8: وينك وينك،
7: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: خبرية وغنية، تحية لزميلنا محمد جابر. أو كون اليوم شو هي الغنية والخبرية ومجموعة الأغاني، بلكي بخبرنا عنهم هلأ إذا كان محمد معنا على السمع، أو مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس. بونجور كلود، شو موضوع خبرية وغنية اليوم؟ تنشوق المستمعين والمستمعات لبرامجنا بعد الظهر. صوتك عالي جبل لبنان. كنا عم نحكي قبل شوي نحن وياكم عن متر الترابي، الطون الترابي، طون الترابي ب $400 صار وهيدي كارثة على قطاع البناء بوطننا لبنان والقطاع الاقتصادي. كتب النائب ميشيل ظاهر منذ قليل على حسابه عبر منصة اكس ما يلي: فقدان الإسمنت من الأسواق لم يعد مجرد أزمة سلعة بل جريمة اقتصادية بحق لبنان. كيف يعقل أن يكون بلد بأمس الحاجة إلى إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وتحريك قطاع البناء؟ هذا البلد عاجز عن تأمين مادة أساسية تعد عصب قطاع البناء وإعادة الإعمار. يضيف النائب الأستاذ ميشيل ظاهر: إن خنق سوق الإسمنت يعني خنق آلاف فرص العمل وتعطيل المشاريع السكنية والاستثمارية ووقف عجلة الاقتصاد في لحظة يتعطش فيها اللبنانيون إلى النهوض والحياة بعد سنوات من الانهيار. يضيف النائب ميشيل ظاهر: على المعنيين التحرك فورا، سيد الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزير الاقتصاد والمعنيين، على المعنيين التحرك فورا، إما عبر فتح باب استيراد الإسمنت بشكل يضمن توافره أو عبر السماح بتأمين المواد الأولية لصناعة الإسمنت في لبنان ما يسمح بإعادة فتح مصانع الإنتاج المحلي. أما الاستمرار في هذا الصمت والتقاعس فهو مشاركة مباشرة في نحر الاقتصاد اللبناني وخنق ما تبقى من اقتصاد لبنان. الإمضاء النائب ميشيل ظاهر، وهيدا رأينا كلنا أستاذ ميشيل. النائب ميشيل ظاهر: رؤية وطن، ورؤيتنا للوطن إنه ما بيجوز يبلغ سعر طن الترابي 400 دولار. جريمة اقتصادية بحق لبنان، وعلى المعنيين يا مسؤوليننا التحرك فورا. افتحوا باب الاستيراد يا جماعة، إنه شو بنا، شو صاير، ليه عم بيصير هيك؟ عم نسأل نحن والنائب ميشيل ظاهر وكل الخيرين بوطننا لبنان عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورأي جديد.
10: صباح الخير أستاذ جوني. أنا عندي اقتراح، بس هذا مش تقسيم ولا كره بطائفة بلبنان. هي نحن عايشين معها، بس هي مش حابة تعيش معنا مثل بقية كل الناس. ياخدوا جنوب يعملوا منطقة خاصة لقلون ويعملوا دولة لقلون أحسابهم، يتركوا كل الشعب اللبناني يعيش مثل ما بده، طالما هن مناطق وبيئة مش بيئتهم ومش لقلون، وهالشعب ما بيمثلهم، وهالنواب وهالرؤساء وهالناس كلها ما بتمثلهم. ياخدوا منطقتهم ويقعدوا فيها ويعملوا دولة لحالهم، ويتركوا بقية الشعب اللبناني بكل طوائفه يعيش لوحده.
0: لا لا لا لا أبدا، أنا والمستمعين ما منتفق مع رأيك بهالشي هيدا، لأنه وطننا لبنان مخلوط. كيف لعبة الورق بتخلط الورق كل مرة وبيطلع لك إشياء جديدة؟ هالخليط والتعايش وطننا لبنان بحدوده الحالية مجبورين فيه، لأنه ما منقدر نقول هيك بكل بساطة أنك إذا أنت عايش بجوني وبالمتن أنه خلصنا بقى ما بدنا حدا، بدنا نستقل. لا يا حبيبي، في ضيع مسيحية لمعلوماتك متعايشة، وهلأ طالعين كاريتاس لبنان والسفير البابا واللي عندهم، ورح نحكي معهم بعد شوي باتصال هاتفي لدعم هالضيع، مثل رميش وعين إبل ودبل، هالضيع المسيحية الصامدة والصابرة. وفي ضيع كمان موحدة درزية، ومن كل الأطياف صامدين. إذا في ناس دمرت وطننا لبنان ودمرت القرى المسيحية والشيعية والإسلامية، إذا كان هيك ما بدنا نتركهم، لا، منعالجهم عن طريق الشرعية اللبنانية والدولية، ومنتمسك بالشرعية. ما فينا لبنان إنه يتقسم. يعني شو بتعمل بالقرى المسيحية بالجنوب مثلا؟ وأساسا لبنان مش لقلهم، ولبنان مش لحدا إلا لكل اللبنانيين، مش لطائفة ولا لمذهب. والأشخاص المتمسكين بالعمالة لخارج لبنان خسئوا، ما بدنا نعطيهم أي ممسك بإيدهم لحتى يقضوا على التعايش بوطننا لبنان. لا، وعم نسمع أصوات الشيعية الحرة دايما عبر إذاعة جبل لبنان، والصرخات اللي عم تطلق لحتى نرجع للوعي ويرجعوا يروقوا ويحسوا ويزوقوا جماعة عملاء إيران بلبنان. الله ينصر الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمتكن والشعار المرفوع منحمي قصصكن. كل هالقصص بالعيال، كل عائلة إلى قصة، كل شخص عنده قصة، كل مؤسسة ومصنع وسوبر ماركت وشركة تجارية عندها قصة تأسيسها استمرارها. منحمي قصصكن روك متول إنشورنس. روك متول إنشورنس كل أنواع التأمين على صحتكن، صحة عيالكن، والشعار دايما together strong، نقوى ببعضنا. روك متول إنشورنس. عيالكن العاملين عندكن بمنازلكن أو بمصانعكن أو بمؤسساتكن كلهم بيكونوا مأمنين ومرتاحين لصحتهم ولمستقبلهم. العاملين الأجانب عنا ببيوتنا وبمؤسساتنا ومصانعنا عندهم شخصيتهم وعم يخدمونا، ولحتى يخدمونا بمحبة أكتر لما بيحسوا أنه نحن فرجيناهم بوليس التأمين وأمناهم عبر روك متول إنشورنس. أكيد هالعاملة أو العامل عندنا في عنده عائلة وحامل همه، نحن منخفف عنهم هم الغربة ببيوتنا ومصانعنا ومؤسساتنا. منحمي قصصكن وقصص العاملين عندكن، العاملين الأجانب. 1567 الرقم الرباعي لتعرفوا أكثر عن كل أنواع التأمين لعائلتكن، للعاملين عندكن، كل أنواع التأمين البري والبحري. روك متول إنشورنس بتصرفكن. 1567 و78 80 81 80. Together strong. Rock Mutual Insurance. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير جوني. إشارات السير ديكور على الطرقات، إذا بتوقف على الإشارة الحمراء بزمروا لك، وغيرك أصلا ما بيوقف وبلد. يلا بكرة بيرجعوا الرادارات، هلا من بعد ما خلص من تدمير لبنان. الرقم اللي ينتهي بالأربعة 4 9. يسعد صباحك الحلو. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكن بلبنان وخارج لبنان، تحويلات داخل لبنان ومن لبنان للخارج ومن الخارج لوطننا لبنان بكل أمان بإشراف مصرف لبنان. ويش ماني. مئات الفروع المنتشرة بكل المناطق اللبنانية والفروع الأساسية والرئيسية تفتح لغاية الساعة 10 ليلاً وأيام الأحد والأعياد. وشماني بخدمتكن، خدمة المجتمع اللبناني. وفيكن تحصلوا على كارد بألوان العلم للبلد اللي أنتوا متعصبين لإله رياضياً. نحن منحب وطننا لبنان، ولكن في عنا أوطان تانية عم تلعب بالمونديال. وش ماني فيكم تحصلوا على الكارد، وش ديجيتال فيزا كارد بألوان العلم اللي بدكن إياه، من علم لبنان لكل الأوطان. Only available on the Wish application. Download Wish Money app وحصلوا على هالخدمة. إضافة لخدمات كتيرة، دفع متوجباتنا، ميكانيك للنافعة ندفعهم بكل فروع ويش ماني. وأنا وكل المواطنين عم نسأل عن كل هالخدمات وخدمات تانية. ويش ماني بخدمة الأطباء، بخدمة المهندسين، وبخدمة الصيادلة. لحتى تعرفوا أكثر وأكثر عن الخدمات اللي بتقدروا تحصلوا عليها من دون ما تتوجهوا لنقابة الصيادلة، الدكاترة الصيادلة، سألوا موظفي ويش ماني وبتعرفوا شو هي الخدمات اللي بتقدروا تحصلوا عليها. انتم موجودين بصيدلياتكم وببيوتكم بكل المناطق اللبنانية، وش ماني بخدمة الوطن بكل أمانة وشرعية، وش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني صليمة المتن، نتأمل تشريفك في احتفالية حلوة نهار الأحد وترويقة سيدات صليمة. شو عندكم بصليمة؟ هات نشوف، يلا خبرونا عن طريق الفيديو. صليمة والسنة أقوى، إذن save the date 17 و18 و19 جولاي. شو وقتوني؟ أهلا وسهلا فيكم، أهلنا بصليمة يا أبو علي. إذن 17 و18 و19 جولاي، شو في بصليمة؟ يلا نتابع جبل لبنان أكيد وكل المناطق اللبنانية. إذا عندكم إذاعة هواها مفتوح وقلبها مفتوح بكل محبة على كل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال رينتيكار، حلال لتأجير السيارات وبيع السيارات. حلال رينتيكار أسطول من السيارات، من السيارة الصغيرة للجيبات، الفانات، البولمنات والبوستات والباصات، بتصرف مواكب عرسكن، سيارات للمواكبة، سائقين بتصرفكن، الأشخاص اللي جايين على لبنان وبيحبوا يكون في سائق بتصرفهم، والمؤسسات اللي حابين يعملوا سيمينورز بكل المناطق اللبنانية وياخدوا موظفينهم على الأرز وعلى البقاع وعلى كل المناطق اللبنانية وعلى الشمال وعلى الجنوب. بإذن الله نوصل لحديد صيدا ومنزور قلعة صيدا وقلعة طرابلس وقلعة جبال والأرز والبقاع وسيدة بشوات وكل هالمناطق اللبنانية الحلوة وقلعة بعلبك. منزورهم تستأجروا بولمن أو باص أو فان حسب عدد الموظفين عندكم أو المجموعات اللي بتحب تجتمع وتستأجر بكل محبة من حلال رينتيكار. أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم 24-24 03-166-711 من المنصورية لكل لبنان، وبيسلموكم السيارة بمطار بيروت إذا بتحبوا أو بكل المناطق اللبنانية. حلال رينتيكار 71-166-711 بتصرف الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية وفي فيديو، خلينا من الأول نسمع الرسالة الصوتية والشرح.
11: مش قال لي صباحك الدوني ليك صاحبي، هيدا هلا على جسد الدولة تقريبا وصلت وراه دغري مش مبين رقمه.
0: نعم في أرقام كتيرة، صحيح في أرقام كتيرة، لوحات ممحية يعني الرادار ما بيقدر يكمشها وبتبقى رايح البوية عنا الدهان تبعها. وعلى كل كانوا على بنا قالوا لنا انه النمر القديمة ما رح تعود سرية المفعول بعد حوالي 6-7 أشهر من كذا سنة، وقتها الوزير المشنوق وزير الداخلية الأستاذ المشنوق قالوا بدنا نطلع اللوحات الجديدة وبعد 6 أشهر أو سنة تنفترض ما بقى في لوحات، بيتغرم كل شخص مش صابي بلوحة جديدة. وبعدنا بنشوف لحديت هلأ لوحات من أيام بندق بوفتيل محطوطين كمان على سيارات موديل 2025-26، ما بعرف كيف بيحصلوا على اللوحة القديمة خلافا للقانون. في اشياء كتير لازمها شدشدة، بدي ارجع اقول لكل محلات اللي بيصبوا لوحات جديدة، كل محلات صب اللوحات بالدكويني وبجوني وبالأوزاعي وبزحلي وبالبقاع وبشمال لبنان، كل مؤسسة بيوصل لي انها عم تحط له للقاضي وللمحامي وللإعلامي وللطبيب وللمهندس أو غيرها من القطاعات عم بيصبوله بقلب لوحته شارة نقابية بدي بلغ عنكم وانشر اسمكم على الهواء. يا خلص ما في غير هيك. منقول المؤسسة الفلانية لصب لوحات السيارات عم تخالف قانون السير وعم تصب للقضاة وغيرها من القطاعات عم تصب لهم وتبيض وجه معهم. بس هذا مش تبيض وجه، هذه خيخنة على القانون اللبناني. يا أصحاب صب لوحات السيارات ورح سميكم بالأسامي. كل مستمع بيبلغني عن شخص شاف إنه عم بيصب لوحة لأي قطاع من القطاعات اللبنانية رح نقول اسمه على الهواء ويتحمل مسؤوليته تجاه العميد نزيه أبرسلي وتجاه إدارة السير وتجاه الوطن اللبناني وتجاه الرأي العام اللبناني. يا مخالف القانون، يا صاحب محل صب السيارات بكل لبنان، أصدقائنا تأيدوا بالقانون، ما تعملوا تبيض وجه وخيخنة على حساب الوطن. وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد. رح ضل اقول والمزيد طيطلع البريك والمزيد.
12: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
13: Thank you.
14: خالد الهبر.
15: فيني معك وديني عشرة حمراء. فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
14: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
15: يا عشرة حمراء.
14: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح كسروان والنشاطات الدائمة على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر شارك في حفل تخريج فوج لبنان الحلم في مدرسة سيدة الويزي الذي جرى برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور شخصيات روحية ونيابية وأكاديمية وثقافية واجتماعية وحشد من أهالي الطلاب والخريجين. النشيد الوطني ثم كلمة الأستاذ جوزيف مغامس كلمة ترحيبية ثم كانت كلمة للأباتي إدمو رزق أكد من خلالها أن لبنان الحلم ليس مجرد عنوان لحفل التخرج بل هدف ومسار ورسالة. وتبعها كلمة لرئيس المدرسة الأب حنا الطيار الذي قال أن لبنان الحلم ليس وهما بل حقيقة متجذرة في تاريخ الوطن. وألقى الفنان جورج خباز اللي كان موجود بهالاحتفالية كلمة دعا من خلال الشباب للتمسك بالوفاء لأهلهم، الوفاء لمدرستهم والوفاء لوطنهم. وطل الفنان غسان صليبة بلوحة فنية. كلمة الختام كانت للبطريرك الراعي انطلاقا من لبنان الحلم لتقديم رؤية وطنية وثقافية وروحية لمعنى لبنان ورسالته. وجرى الاحتفال وتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين. إذن فوج لبنان الحلم مدرسة سيدة الويزي بزوق مصبح كسروان على صفحة بلدية زوق مصبح منشوف الأستاذ إلي توفيق صابر باستقبال البطرك وعدد من الصور 18 صورة فيكن تشوفون بهالاحتفالية الحلوة للطلاب أهليهم والفعاليات اللي كانت موجودة. ومثل ما قلنا في دعوة عامة من بلدية زوق مصبح لكل أهالينا وسكان زوق مصبح مونديال 2026 مجانا بدعوة من البلدية بعروة كافي. تحضروا عروة كافي ضمن نطاق زوق مصبح. شكرا لهالمبادرة. دعوة عامة للجميع. مونديال 2026 زوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير خي جوني. اسمع بس مش قليل لي شو بدي اسمع. في شخص عم يحكي هنشوف. حاطت صورة نعيم قاسم باشا الجزار. يا
1: والشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2: نشكر إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة. شكرا يا شيخ نعيم من القلب انك عايش بكوكب اخر. بس اللي ما قلته يا شيخ نعيم انا رح قلك اياه. شكرا ايران على الدمار اللي حل بلبنان من وراء حروبك. شكرا ايران على الانتصار المنفلوطي. شكرا ايران على التوقيع للاتفاق وجنوبنا محتل. شكرا ايران على تهجير الشيعة. شكرا ايران على اعادة الاعمار. شكرا ايران على انه نتنياهو من وراكم اجى يصرع عنا بالميدان. شكرا إيران على أنه 68 ضيعة من جنوب لبنان محتلة. شكرا إيران على الموت والدم، على تفاوضكم مع الشيطان الأكبر وهون بترموا الرئيس بحجاركم إذا تفاوض مع الشيطان الأصغر. شكرا إيران على أنك فوتينا بالحرب المفتوحة كرمال غبارك النووي لوقعتي على تسليمه. وشكرا إيران على تسليمك أذرعك في المنطقة كبائعات الهوى. شكرا إيران على سرقة حلم الشيعة واللبنانيين اللي ما خليتوهن حتى يحلموا كرمال قتل الشعوب العربية تحت شعار المقاومة وتخسيل عقول الشيعة العرب. شكرا إيران إنك انتصرتي على الحق لأنك سيدة الباطل والضلال. من لبنان شيعي عربي بقلك لبنان رح ينتصر بالواقع مش بالذهان اللي عندكم. فكرة الدولة عنا رح تربح ورح نرجع لمحيطنا العربي. وإنت الجمهورية التي تدعي الإسلام تحت مظلة زردشت ستكونين في قمم التاريخ.
0: نعم برافو. هذا الشاب يمثلنا أكيد. لا يمثل عملاء إيران بلبنان. شكرا إيران على تدميرك لوطننا لبنان. نعم نعيم قاسم باشا الجزار ميرسي، تحية لها الشاب اسمه هادي مراد على منصة الحقيقة The Truth. صوتك عالي جبل لبنان. إذا بتحبوا تشاركونا بالعشاء الخيري السنوي لكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير، أهلا وسهلا فيكم، برعاية صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام، مطران جبيل والبترون وما يليها بجبل لبنان للروم الأرثوذكس، رعية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعتي الحلوة، داعينا الجمعة 17 تموز. عم خبركم من هلأ لحتى تحجزوا أو تتبرعوا للكنيسة عبر Wish Money Wish to Wish، لنضل مستمرين بأعمال الصيانة والتطوير بهالكنيسة الحلوة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس. أكيد لما تكون بركة المتروبوليت سلوان موسي نتمنى حضوركم. إذن حفل عشاء سنوي الجمعة 17 تموز 8 المساء بمطعم السراي بساحل علمة، رح أعطيكم رقم للحجز، أهلا وسهلا فيكم، 03-428-813، في رقم تاني أيضا 71-026-810. أهلا وسهلا فيكم، نتمنى دعمكم. سعر البطاقة $75، اللي بحب يتبرع أكتر كمان نحن له من الشاكرين، وأهلا وسهلا فيكم. بونا أرسانيوس أبو هنود، بونا جورج مخول، الأباء الكرام، المتقدم في الكهنة أنطون سليمان يطول عمرك، كنيسة الصعود الإلهي كفر حباب غزير، وأهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. مستمع بعتلي مخالفة، بيجو فضية حاطت شارة تاكسي، بعتلي إياها على تحت الهواء وقلت له اكتب لي المنطقة والرقم، الرقم مبدئيا مبين عندي 3-6، مش يعني في اشي هيك فلو، هو على جيم، بدنا نكبر اكتر، يا 3-6 يا 3-8، فمن هالمنطلق يمكن يكون جولدن نمبر 3-6-7-6-5-6 على جيم بوجو، او 3-8-7-6-5-6. يلا سمير جونيور حنا وكل الشباب والصبايا وإلي، يلا فايشوا لنا اياها، المهم تبين عندكم بوجو فضية لوحة خصوصي، هالبلا أخلاق عم يأكل بالحرام، هالابن الحرام من درب السائقين العموميين الشرعيين اللي عم يتعبوا وبيدفعوا عندهم عيال هني كمان، يا ابن الحرام اللي عم تكلهم رزقتهم، ليه؟ طب ليه؟ شو هالقلة الأخلاق هيدي؟ يا ابن الحلال entre parenthèses، إنه عندهم أجار سيارة عمومية وأجار لوحة، بيسأجوا سيارة بيسأجوا لوحة، وإذا كان صاحب هاللوحة والسيارة عم يدفع ضرائبه للدولة اللبنانية وللضمان الاجتماعي، تيجي أنت هيك تقطف لهم الركاب من كل المناطق اللبنانية لله بالله؟ إذا 3-6-7-6-5-6 على جيم أو 3-8-7-6-5-6 على جيم، بس تبين بجو فضية بعتولي إياها تنشوف هالابن الشريفة اللي عم يسترزق بالحرام خلافا لقانون السير وللأخلاق، قانون الأخلاق أهم بهالوطن، لو في أخلاق ما في ناس بتكون عميلة للخارج للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية بخدمة الأمن الخاص اللبناني بكل أمانة، شركة مرخصة حاصلة على كل التراخيص، وشباب وصبايا متروبوليتان سيكوريتي دايما بيتلقوا التدريبات اللازمة وغرف عمليات 24/24، بتتابع كل مؤسسة وكل بيت وكل سوبر ماركت وكل مصنع، بيستفيد من خدمات متروبوليتان سيكوريتي بيكونوا محروسين ووسائل التواصل مع الحراس من شباب وصبايا. وأكيد متروبوليتان سيكوريتي من الوطن وللوطن ولكل أطياف الوطن، بتضم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بفريق عملة من شباب وصبايا. ومع استقبالنا للعام الهجري الجديد 1448 تتمنى لكم متروبوليتان سيكوريتي عاما من السلام والرفاهية ودوام الأمان. كل عام وأنتم بخير. متروبوليتان سيكوريتي، عام هجري سعيد 1448. جهاد العنان المؤسس والمدير العام وكل فريق العمل، وإذا حبيتوا تنضموا لألون أهلا وسهلا فيكن ببيروت الكبرى والمتن جبيل وكسروان شباب وصبايا. متروبوليتان سيكوريتي 01-999-966. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من جابي 8 ثواني.
3: أستاذ جوني بريخ صفرو، صباح الخير لجميع المستمعين، معك جابي من هولندا.
0: أهلا أهلا. المستمع السورياني اللي بنفتخر فيه جابي، عرفنا على حالك أكتر تبقى. يلا أهلا وسهلا جابي من هولندا، الله يحميكم يا شباب. نطار الخلخون موريو ويشوع مشيح ومريم يلدات يشوع أحو جابي وكل أحو وحوتو مجتمعاي هونو قولو طورو دلبنون. اليوم الخميس حمشو بشابو بالسرياني، يوم الخميس حمشو يعني خمسة، حمشو بشابو، بشابو من كلمة شبوعو أسبوع، شبوعو يعني أسبوع، يومو يومونو هودو يعني يومنا هذا، يومونو يعني يومنا، شبوعو هودو الأسبوع. حمشو بشابو. بكرة الجمعة، الجمعة عروبتو بالسرياني، عروبتو. وبالأرمني ووربات الجمعة، جمعة سبت أحد بالأرمني، ووربات شابات وجيراجي، جيراجي يعني الأحد بالأرمني. تحية لكل الأرمن والسريان الأحبة اللي عم يسمعونا بلبنان بسوريا وبالعراق وبكل العالم، بالسويد بهولندا. قلوبنا عندكن، قلوبنا بمعلولة، القرية والمدينة الأخيرة في الشرق الأوسط التي تتحدث بلغة السيد المسيح. هني بيقولوا يشوع مشيحة بالسرياني، يشوع مشيحو، هني الآ عندن، الآ هي أل، قال التعريف آ، يشوع مشيحة، مريم يلدات يشوعة. الله يثبتكم بأرضكم. أهلنا بالسويداء 5 قرى أرثوذكسية، أهلنا بكل المناطق السورية، بباب توما بالعاصمة دمشق، الله يثبتكم بتعايشكم، يحمي كنيسكم ويحمي أوطانكم بسوريا والعراق ويحمي وطننا لبنان آخر أوطان التعايش. صوتك عالي جبل لبنان. مخالفة كمان بأنطلياس، مصور لي فريد شاب وصبيتين صغار يا حرام، عمرهم مش أكثر من 5-6 سنين، عم يستعطوا خلافاً للقانون للأسف، للأسف يعني هذه شغلة ممنوعة بس إنه عم يعملوها خلافاً للقانون اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاء بلدية الضبية زوق الخراب حارة البلاني، ورئيس البلدية المهندس نبيه طعمي، والمزيد والمزيد من النشاطات فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أو تتابعوا أخبارهم من إذاعة جبل لبنان. طبية مونيسيباليتي عم بيقوموا فرق الأشغال ببلدية طبية بأعمال تنظيف طريق نهر الكلب وتنظيف مختلف الطرقات الداخلية ضمن نطاق طبية زوق الخراب عوكر حارة البلاني، بإطار الحفاظ على النظافة العامة للمنطقة وتأمين بيئة أكثر نظافة وراحة للمواطنين. الله يكبر واجبكن. أعمال تنظيف طريق نهر الكلب، منشوف الفرق الأشغال والبوب كات اللي عم يشتغلوا على جوانب الطرقات تنظيف كل المخلفات. برافو مختلف الطرقات الداخلية. الله يكبر وجبكم ويعطيكم ألف عافية. بلدية دبي زوق الخراب عوكر حارة البلانة برئاسة المهندس نبيه طعمي. نفتخر بأخباركم وبوجودكم بخدمة المواطنين اللي عطيوكم ثقتهم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية خليكم معنا.
4: جبل لبنان.
5: عمرك بين 18 و22 بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
4: احلى الانغام جبل لبنان.
6: بين السياسة والامن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: الأب بشارة أبو مراد كل 21 من شهر يحتفل بالقداس الإلهي الأحد 21 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد الساعة 10 صباحا بكنيسة دير المخلص العامر بالشوف. تحية للرهبان بهالدير العامر، الأب القاضي الياس جورج صليبة رئيس دير المخلص العامر بالشوف جون، الله محييكن ومحيي صمودكن بوطننا لبنان ومحبتكن الكبيرة. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 في مستمع كتب لي: يسعد صباحك جوني، شو رأيك السفير الإيراني بده يقدم وراء اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية؟ نحن في عنا شرعية، والشرعية لحديت هلأ رافضته للسفير الإيراني المعين، رفضوا اعتماده، فما بعرف بدهم يفرضوه بالقوة أو حتى بدي أقول قدام الرأي العام نحن إزاعة الشرعية. والشرعية اللبنانية شو بتختار برئاسة العماد جوزيف عون والقاضي نواف سلام؟ شو بيقرروا الحكومة ورئاسة الجمهورية لوطننا لبنان؟ نحن معكم 100%، حتى لو رجعوا بصيغة معينة دبلوماسية معينة رجعوا اعتمدوا سفير معتمد من خارج الملاك أو أي شيء تاني. شو بتقبلوا؟ نحن بنقبل الأحبة بشرعيتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ حكمة بعت لنا إياها المصور الزميل جو غوموشيان باريلوس بارون جو إنش بيساس جاروتسا. عبنا المصور الزميل جو غوموشيان رح يكون معنا، كان مبارح باحتفالية إعادة افتتاح مرفق جونية أمام السياحة وسيدر ويفز. ما شفتك، ما بعرف إذا كان يمكن على العجقة ما شفنا بعضنا. بكل الأحوال جو غوموشيان بعت لي حكمة، وأكيد نحن وطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار نهديكن إياها لنتبصر فيها. خلينا نسمع سوا هالحكمة هيدي.
1: إنها قد تمت بعد 100 سنة، عندما تصبح السنة 2126 سنكون كلنا مع عوائلنا وأصدقائنا تحت التراب، أناس غرباء قد يسكنون المنازل التي عملنا بجد لبنائها، وشخص آخر سيمتلك كل ما نمتلكه اليوم. معظم أشيائنا قد تم التبرع بها أو رميها أو تدميرها، حتى السيارات الثمينة التي اشتريناها قد تنتهي في ساحة الخردة. بعض أحفادنا لن يعرفوا الكثير عنا، أو ربما لن يتذكرون أصلا كم عدد الذين يعرفون أسماء والدي أجدادهم. بعدما نتوفى ربما تأخذ ذكرياتنا عدة سنوات ثم تصبح مجرد صورة على جدار أحدهم، وبعد عدة عقود ستصبح صورنا القديمة جزءا من التاريخ ثم ننسى. إذا وقفنا وفكرنا في هذا قليلاً سنجد أن القلق على 95% من المشاكل التي تشغل بالنا كل يوم هو قلق بلا معنى. إذا أبقينا هذا في أذهاننا وتفكيرنا قد تتغير أفعالنا إلى الأفضل، وقد نشعر بحرية أكبر للاستمتاع بالحياة واستغلالها فيما ينفعنا. لذا تذكر، الشيء الذي لن يهم بعد 5 سنوات لا تقضي أكثر من 5 دقائق مهموماً بسببه. بعد 100 سنة
0: الله، عندما تصبح السنة عن جد بال 2126 حدا رح يضل يتذكرنا؟ بالفعل لا، ما بعتقد. يلا إذا بتتذكروا أوقات جوني الصديق قولوا والله الله يرحمه جوني الصديق كان أحياناً عم يخدمنا وبيخدم الوطن. الرحمة بتجوز علينا جميعاً. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. هاليلويا، الله يكبر وجبن. رابطة كاريتاس لبنان

0: برئاسة الأب سمير الغاوي، متوجهين بهاللحظات إلى جنوب لبنان لدعم بعض القرى الصامدة والصابرة بوطننا الحبيب، وأكيد ببركة وحضور الكاردينال السفير البابوي في لبنان بونا سمير الغاوي. المجد لله، صباح الخير.
1: دايماً الله، الله معك.
0: إيقورو للوهو،
1: طول عمرك، الله يحميك.
0: بونا، وين صرتوا ومتوجهين اليوم على ثلاث ضيع مثل ما ذكرنا مبارح للمستمعين؟
1: صحيح، نحن مع السفير البابوي والمؤسسات الكنسية طالعين تحت نقاف حتى أهلنا، متوجهين على دبل، على رميش وعلى عين قبل.
0: الله يكبر وجبكم. وين صرتوا هلأ؟
1: على الطريق بسور.
0: شو بيتضمن هالموكب اليوم الداعم؟
1: هي بعض المساعدات مقدمة من المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للانتشار للإنماء الشامل، ومطبخ مريم وكاريتاس، وأكيد بترأس الوفد السفير البابوي
0: باولو بورجيا، الله يحييه،
1: مع المطران شرب العبد الله كمان مثل غبطة البطرق، فحتى نكون عم نقف حتى أهلنا بعض المساعدات، وأيضا عم نصبنا كمان عم نحاول نأمن حاجات الناس للمحلات، تكون الدولة الاقتصادية كمان عم تشتغل بهالضيع، نقدر نكون نوعا ما عم نرد الحياة قد ما بنقدر، على أمل أنه تكون المرحلة ما تطول وتصير الحياة هيك، ما يعودوا بقى معذورين.
0: أمين أمين.
1: عن الوطن وعن أهلهم.
0: بونا سمير الغاوي، أكيد تتضمن محروقات وأدوية هالقافلة هيدي؟
1: نحن بالمبدأ دايما بتكون حسب الحاجات المطلوبة بالضيع، يعني الأشياء، في أشياء أساسية بتكون كل مرة حاضرة، وفي أشياء يمكن أوقات بتكون بكل مرة شو بينطلب، شو الحاجة، وأوقات بالضيعة يطلب شيء، لذلك نحن قبل بنهارين بصير في تواصل مع كهنة الرعاية، مع البلديات، حتى نقدر نوصل صوتهم وحاجاتهم لحتى كل المساعدين، من الأشخاص اللي بحب يكون عم يتبرع، من الأشخاص اللي بحب يكون، وكمان عم نعمل خدمة تانية اللي هي في كتير أشخاص حابين يطلعوا، في أشخاص خلصوا جامعاتهم، خلصوا مدارسهم، بده يرجعوا عم نوصلهم، وفي أشخاص مضطرين ينزلوا من فوق، كمان عم نكون عم نأمن الوسيلة تننقل الناس، إن كان الطالع وإن كان النازل.
0: الله يكبر وجبكم. يعني
1: اليوم عم تكون القافلة مش بس قصة مساعدات أو للمحلات، أيضا كمان عم تكون صلة توصل حتى الناس اللي انزربت ببيروت حب ترجع نوصلها، والعكس صحيح.
0: بونا سمير الغاوي، يعني ببركة أكيد الكاردينال المطران باولو بورجيا وصلوات البابا لوون دايما مواكبتكم، خبرنا المرة الماضية صار في إشكالية معينة مع لجنة الميكانيزم، تبلغوا ما تبلغوا وطلعتوا أنه ترجعوا، اليوم مبكل الأمور وبإذن الله رح توصلوا؟
1: نحن دايما متكلين عربنا، وشو ما كان في صعوبات بتزول لما بنوصل ونشوف أهلنا ونقعد نحن وياهم، ننسى كل شيء، لذلك بتصير ورانا ومنكون طالعين تاني مرة بشوق أكثر، نلتقى نحن وياهم ونشوفهم.
0: نعم. بالنسبة بونا، طالما هلأ نحن موجودين معك بونا سمير الغاوي، كيف رضاك على حملة التبرعات لرابطة كاريتاس لبنان وحملة التبرع بمحبة؟
1: هلأ نحن وقت كانت المحبة بلا حدود اللي حملتنا، لكن وقت اجت الحرب بتغيرت كثير وضعفت كثير، لكن الأهم من هيك الحملة هي انتهيت، لكن بقينا كفينا كلنا سوا بلبنان مع بعضنا، مش بس ككاريتاس، كوطن وكجميعة وكعائلة، عم نساعد بعضنا، عم تكون هالقالة الوصل اللي بتجمع الأهالي اللي هن حابين يساعدوا الأهل الجنوب أو النازحين الجنوب، عم تكون هالوسيلة. الحملة هي انتهيت بعيد الكبير، وانتهينا بعد عيد الكبير خلصت الحملة، لكن ضلينا عم نتابع نجمع مساعدات ونوصل لأهالينا يلي هن نوعا ما معزولين كانوا،
0: وهذا الشيء نحن بندعي دايما، يعني على مدار السنة كل المحبين مستمعي جبل لبنان بلبنان وخارج لبنان، caritas.org.lb/donation، وبيتبرعوا كمان على مدار السنة، مش بالضروري انه احيانا مثلا عيد ميلاد او عيد الكبير او غيره من الاعياد، كل السنة بتكون محبة بلا حدود لكاريتاس.
1: نحن اليوم الشيء المميز هالسنه انه مش بس كاريتاس عم تشتغل باسم الكنيسه، توحدنا كل المؤسسات الكنسيه، جمعنا مع بعضنا ورحنا بكل المشاريع عم نشتغل سوا. يعني اليوم من اول ما بلشت الحرب التقينا وحاولنا قد ما بنقدر نكون عم نقف حد بعضنا حتى نساعد الكل بطريقة جامعة. والمهم بهالموضوع انه نفرج لكل الناس انه الكنيسة وحدة متوحدة مع بعضها وعم تشتغل بإنتي وحدة
0: نعم. في شيء تعليمات جديدة؟
1: لا بس كده أمور
0: تنظيمية. نعم الله يعطيكم ألف عافية. خلينا نصلي صلاة نحن وياك بونا هيك سريعا لمستمعي جبل لبنان، ونصلي لكم حتى توصلوا وترجعوا بالسلامة بإذن الله.
1: هي دايما هلا بنطلبوا أكثر مساعدة بنطلبها هي الصلاة. لذلك نحن ندعي كل المستمعين أنه منصلي للرب اليوم حتى أول شيء يكون عم يحمي لبنان، يأمن هيك نعيش بأمن وبسلام. ربنا يحمي كل العائلات، يحمي الأشخاص اللي عم بتساعد حتى تأمن الخدمة، وأيضا يحمي الأشخاص اللي بهالحرب ضرروا نزحوا فقدوا بيوتهم فقدوا أشخاص حتى تنتهي الحرب ونعيش كلنا بأمن وبسلام.
0: أمين أمين. بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، الله يكبر وجبكم ويعطيكم ألف عافية وسلام من إذاعة جبل لبنان ومستمعيها لأهلنا الصامدين بعين إبل ودبل والقرى الصامدة بجنوب لبنان بإذن الله.
1: الله يعطيك طول لي عمرك، الله يخليك ونهارك سعيد.
0: موريون برخوخ أبونا معليو تاودي تاودي ساقي. إذا كنا باتصال مباشر مع الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان لحتى نواكب نحن وياكم بمحبة شو عم بيصير، وأكيد الله يحميون هالشباب والصبايا من شبيبة كاريتاس ومن المرافقين لهالموكب هيدا، السفير البابوي باولو بورجيا نوتارلوخ موريو ويشوع مشيحو وسلوثوخ مع عم فافا لون الميديورو لبنان. فيروز وإيماني ساطع، الله يبارككم. موريون باريخون خلخون.

0: صوتك عالي جبل لبنان، وبكل إيمان بوطننا لبنان ومحبة وصلة لها الوطن، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، منكمل سوا نحن وياكم بمحبة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: صباحك من كيفك، كيف صحتك؟ أنا بعتقول لك الفيديو تبع تمثال مع الياسمين هنا سرق على رقمك الثاني، بليز بدنا جواب إذا انسرق أو أو انشال.
0: طيب بعت لي كمان على 70-220، يعني تأخرت، ما من امبارح طالب منك تنعني لنا اليوم بأي منطقة لحتى نراجع مع البلدية والقوى الأمنية انسرق أو في عملية إصلاح وصيانة. صوتك عالي جبل لبنان، ونصعرض يوميا أن ويكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الخميس 18 حزيران 2026، بعنوان مفاتيح المرحلة المقبلة من يملكها. حتى قبل الإعلان الرسمي عن بنود التفاهم الإيراني الأمريكي ومعرفة تحديدا ماذا ورد فيها حيال لبنان بالرغم من التسريبات غير الرسمية لمذكرة التفاهم، فإن الداخل اللبناني بدأ يتصرف عبر المواقف والأداء، وكأن هناك طرفا انتصر على طرف في لبنان، وفيما بدأ توافد النازحين خارج الخط الأصفر لتفقد المنازل والممتلكات بالتزامن مع سحب جثامين عشرات القتلى من بين الأنقاض، بدأت تتظهر مواقف الحزب ومناصريه وكأن هناك انقلابا صار وحدث لمصلحتهم بالرغم من كل هذا الخراب والموت. وتقول مصادر سياسية مطلعة أن الثنائي بدأ جديا الحديث بمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار اعتبار الحزب منظمة خارجة عن القانون، ليصل بالتدرج إلى الطلب بتجميد التفاوض المباشر كأحد أقنية الحوار مع تل أبيب، بالرغم من أن هذا المطلب الأخير لا يلقى تشجيعا من رئيس مجلس النواب. وتؤكد المصادر أن هناك عملا دؤوبا لإعادة الاعتبار للسفير الإيراني المطرود من لبنان، وهناك جهود تجري لإيجاد فتوى من قصر بعبدة لقرار طرده كتسمية السفير مبعوثا إيرانيا برتبة سفير مقيم في بيروت، لكن طهران رفضت هذا العرض مصرة على التراجع عن قرار الطرد، وهذا كان محور اتصالات بين بعبدة والحزب عبر وسطاء محددين. تضيف إلهام سعيد فريحة، نحن إذن معادلات جديدة أمام معادلات جديدة فرضها بقاء النظام الإيراني وعدم سقوطه والأوراق التي جمعتها طهران على مدى عقود وجعلت منها بفضل بعض سياسات التهور الغربية حاجة للأسواق وللاقتصاد وللنفط ولعبور السفن وغيرها. وكيف إذا رسمت طهران معادلة جديدة على إسرائيل قوامها ضاحية جنوبية مقابل شمال إسرائيل؟ ماذا يفعل نتنياهو؟ هل يتفرج في سنته الانتخابية على حزب لا يزال يسرح ويمرح جنوب وشمال الليطاني وفي الضاحية والبقاع، وعلى نظام إيراني لا يزال يشكل تهديدا بالنسبة لإسرائيل، وعلى إدارة أمريكية تلعب بمصيره وتستفزه ساعة بلمو على قصف الأبرياء وساعة على حروب التدميرية وساعة بالطلب من أحمد الشرع التدخل ضد حزب الله؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، لن يكون سهلا على نتنياهو الالتزام بالاتفاق، ولعل مهلة 60 يوما قبل التوقيع النووي هي فترة كافية لاختبار نوايا الجميع، وقد تكون زيارة عرقجي إلى بيروت تحمل الكثير من مفاتيح المرحلة المقبلة. مفاتيح المرحلة المقبلة من يملكها؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان ناس بوجين. كم نسمع عن أناس إنهم بوجين، الموضوع أكثر من حقيقي، فالناس يميلون إلى ارتداء قناع يظهرهم بأفضل صورة ممكنة، متواضعين واثقين من أنفسهم، مجتهدين يبتسمون ولو ابتسامة صفراوية، وكل ذلك لإخفاء حسدهم من كل شيء وغيرتهم من أي شخص. هؤلاء ليسوا عبئا على المجتمع بل على أنفسهم، لذا تراهم غالبا نفس ضيق، يتبرمون من أي شيء وينزعجون من أي شيء. ما أحلى الوجه الواحد. ناس بوجين صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس 18 حزيران 2026. يعني كمان في مثل بيقول مدام إلهام سعيد فريحة: لو علم الناس، لو استطاع الناس أن يقرأوا نوايا الآخرين وما يفكرون، ما يفكر به الآخرون، لما تصافحوا إلا بالسيوف. قولوا الله. تحية للنية الطيبة والقصد الطيب وكل الأشخاص اللي نواياهم بيضة ونفسيتهم بيضة ومنهم بوجين ولا بلسنين، ونحن وياكم بإذن الله منحاول نكون هيك. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع قبل ما ننهي فترتنا بالدقائق الأخيرة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. في مستمع بعيد بعت لي سيارة خصوصي وكمان حاطي التاكسي بكل وقاحة على التابلو القدامي الإدماني. هيونداي 348539 على جيم. هوندا أو هيونداي لونها كحلي. 348539 على جيم. بعت لي إياهم كمان على 70-220-888 تنبعتهم للقوى الأمنية.
4: على الأوزاعي.
3: يسعد لي صباحك مستمعنا. يسعد صباحك يا ناجي. على الأوزاعي عم بكسدر ويتكيس خلافا للإنون للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. لاقونا على السمايا بالكاسليك لحتى نقضي كل الأيام مش بس الصيف، كل فصول السنة بالسمايا وبحر السمايا ومنشآت السمايا بالزوق الكاسليك. أهلا وسهلا فيكن. شاليات وكابينات بالسمايا للبيع أو للإيجار مع مواقف للسيارات. للمغتربين واللبنانيين لقونا على السمايا بالكاسليك، العنوان الوحيد الموثوق والأمان والخدمة. ميشيلا كرم عفلة زوجة أندر عم تتابع المسيرة، مسيرة الأمان والثقة اللي بلشها أندر. اتصلوا بميشيلا كرم 03-311-119 03-311-119. وأهلا وسهلا فيكم تنضموا لقلنا ومنتعرف عليكم بالسمايا الكاسليك. يا هلا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: صباح الخير أستاذ جوني. لا لكل المستمعين، بعد لحد هلأ الماي ما أجت بحي روديز ماركت وصهريج لا يحسر جاي عم تفركش فيه الصهريج الماي.
3: يلا مستمعنا الكريم، صليبة يا صليبة، وطننا لبنان متفركش مسيرته وهالعهد الجديد صار له سنة ونص وأكتر شوي، فركشوا له مسيرته جماعة عملاء إيران بلبنان وبعده مصرين على الفركشة. فإن شاء الله يا رب يبقى لنا وطن لحتى نشوف شو بدنا نعمل فيه. قولوا الله. أكيد منتابع كل القضايا، ولكن كمان في شيء عم بيصير بهالوطن من دمار وخراب وعهر واستكبار وتعدي على الشرعية اللبنانية من قبل عملاء الخارج ومنهم الحزب المحظور حزب عملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان. وبتبقى الفنون الجميلة، الفن، النحت، الحفر على الخشب، اللوحات الفنية والرسم وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. رح يكون في معرض قريبا جدا تحت عنوان آر إكسبو. بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي ببلدة مغدوشي. مغدوشي الصامدة والصابرة العزيزة، تصوروا رغم كل الأجواء الموجودة، ولكن جمعية آل يونان الخيرية بالتعاون مع بلدية مغدوشي ورئيسها المهندس رئيف جورج يونان داعيينكم كل الراغبين بالمشاركة بهالمعرض آر إكسبو يتسجلوا لحتى تشاركوا بهالمعرض. 03-235-966 03-235-966 وبتشاركوا بهالمعرض هيدا بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشي البلدة الرائعة بقضاء صيدا. هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، فنون، مجتمع، محبة لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية من مستمع يوحنون من السويد. شلومو شاينو آحو يوحنون. أيكانو إيتايك، أيكانو إيتايك يعني كيفك بالسرياني، أيكانو إيتايك إيتايك. لما بيسألكن حدا مثلا أنه كيف كون، بنقول شكرا للرب، تاودي الموريو، تاودي يعني شكرا، أو بتقول تاودي لشخص مثلا عم بيحكيك شيء، مثلا بدك تقول له شكرا بتقول له تاودي، بدك تقول له شكرا جزيلا يعني شكرا كتير، تاودي ساجي، تاودي ساجي ج، تاودي ساجي. وإذا بدك تقول شكرا للرب تاودي الموريو، موريو الرب، تاودي الموريو. سلوثوخ يشوع مشيح ومريم يلوت يشوع المديورو لبنان، أمين. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نستعرض أنا وياكم آخر الأخبار الواردة لمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. موقع داونلود جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو يزعدكم على مدار الساعة بالأخبار، بالأخبار ومكتب التحرير. آخر الأخبار، تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق ضاحية بيروت الجنوبية. امبارح في عنا 13 جريح حسب التقارير من إحصاءات غرفة التحكم، 13 جريح. وآخر الأخبار عبر جبل لبنان أبليكيشن، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزيرة التربية ريما كرامي، يرافقها مدير عام وزارة التربية فادي يرق. إذن وزيرة التربية ومدير عام وزارة التربية عند سيدنا البطريرك مور بشارة فتروس الراعي. هذه آخر الأخبار، جبل لبنان أبليكيشن. بعد القصف والغارات، هيدي الملاحظة حسب ما عم يردنا لمكتب التحرير بجبل لبنان، النبطية الفوقة عم تنقصف، مسيرة استهدفت كفر تمنيت، سيارة مستهدفة، وقع قتيل وجريح بغارة استهدفت سيارة بكفر تمنيت صباح اليوم. إذن بعض القصف ماشي بجنوب لبنان. الله يحمي وطننا لبنان ويحميكم. وفيكم تشوفوا بالفيديو لحظة توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران. هذه كمان من الأخبار فجر اليوم، مثل ما قلنا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، جبل لبنان أبليكيشن. نتنياهو يقول لترامب لن ننسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله. يلا عنا حزب محظور بوطننا لبنان من قبل الشرعية وعميل للخارج، إن شاء الله شرعيتنا اللبنانية والشرعية العربية والدولية يخلصونا من هالشر المحدق بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها.
4: صباح الخير جوني، كيفك؟ بدي أقول لك عن شركة الاي بي تي، حطيت البنزين أنا بعبي من عندهم وفوت على تليفوني نقط والإشياء، بس في عندك بعد المحطات الموقفين عندهم إنه بخملوك عم تشحن كتير دقمة، كتير بعملوك بطريقة مش منيحة، يعني لدرجة إنه رح يصير في مشكلة كمان بعدين، بقى رح تحط ترمبة خلق ما بقاش عم عبي من الاي بي تي. إذا فيك توجه رسالة للشركة تبعيتهم طيارك وشوفي عندهم الموقفين، ونهارك سعيد.
3: يسعد صباحك. الرقم اللي ينتهي بـ 656 نحن بكل الأحوال لما نحكيكم منقلكم مثلاً عبوا بنزين وتعودوا على محطات كورال، في منافسة أكيد بوطننا لبنان، منافسة شريفة ومنافسة شرعية. أنا بالنسبة لي تجربتي مع كل محطات كورال وخاصة بزوق مصبح وكل محطات كورال ببيروت الإدارية والكبرى عم تكون تجربة إيجابية من ناحية الخدمات وغيرها. فكورال لبنان بتصرفكم، وفي عندهم على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي حاطين الربنا الصورة على 4 تفاصيل بوحدة من محطات كورال بلبنان. فيكم تتعرفوا أي محطة هي، تابعوا آت كورال أويل على فيسبوك وإنستغرام ووسائل التواصل، اكتبوا اسم المحطة والمنطقة اللي موجودة فيها هالمحطة البنزين، وذكروا رفقاتكم عملوا لهم تاج وخليهم يحذروا معكم. كورال لبنان، كورال ستيشنز، جاس ذا ستيشن، هيدي هيك من لعبة جديدة هيك محببة. أكيد كل خدمات كورال من غسيل وغيار زيت وكل الخدمات والمزود للمنازل والمؤسسات والمصانع من كورال أويل. كورال أويل لبنان بتصرفكم. 8-1-1-2-3-2-3-3 بكل أمانة بكل لبنان ولكل اللبنانيين سلسلة محطات كورال أويل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف سوا أنا وياكم مع عبير نعمة هيك بنهاية فترتنا لليوم. عبير نعمة وصوتها الحلو بلا ما نحس، أغنية حلوة كتير، ومثل ما قلنا تويو توسي الأستاذ جيهاد جابرييل مور وستار سيستم الأستاذ أمين أبياغي ومهرجان أعياد بيروت. عبير نعمة بلا ما نحس وفنانين آخرين مهرجان أعياد بيروت. Virgin Ticketing Box Office.

عبير نعمي. مهرجان أعياد بيروت. أنطلياس الواجهة البحرية.

0: عبير نعمة مشاركة بإحدى هالليالي الحلوة من ليالي مهرجان عياد بيروت، هالمهرجان العريق اللي منفتخر فيه كلنا سوا، والحجز مثل ما قلنا Virgin Ticketing Box Office. صوتك عالي جبل لبنان. انذار وردنا منذ لحظات صادر عن بلدية مدينة شويفات. تنذر بلدية مدينة شويفات جميع أصحاب مواقع جمع المواد البلاستيكية والمعادن وكافة مواقع التي يتم فيها جمع النفايات أو فرزها ضمن نطاق شويفات بوجوب التوقف عن العمل وإقفال هذه المواقع نهائياً قبل تاريخ 30 حزيران 2026، وذلك حفاظاً على السلامة العامة البيئية والصحية وللحد من الأضرار الناتجة عنها. وتؤكد بلدية شويفات أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة كافة بحق المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة من دون أي استثناء. هالقرار الشجاع اللي أخذته مثل كل قراراتهم الشجاعة بلدية مدينة شويفات، الله يعطيهم ألف عافية، ممكن أنه يحل كمان بطرابلس مشكلة. لازم بلدية طرابلس تاخذ هالقرار الشجاع، لأنه حرق كل الأشخاص للنفايات اللي في بقلبها دوليب وغيرها تيستخرجوا المعادن منها، عم بتأثر على أجواء مدينة طرابلس. لازم ياخذوا قرار شجاع بمنع جمع المواد البلاستيكية والمعادن وجمع الدوليب لحرقها والاستفادة من المعادن الموجودة فيها. برافو بلدية مدينة شويفات، رح ننقل قراركم لكل البلديات ومنهم بلدية طرابلس. الله يعطيكم العافية بخدمة شويفات وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم، أكيد كل الأشياء اللي منرصدها بخلال ساعات النهار والليل نحن وياكم نرجع موضعها بتصرف الهواء ابتداء من بكرة على مشارف الويك اند. بكرة الجمعة 19 حزيران بكرة 2026 ميلادية من زمن الميلاد. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. تواصلوا معي على 70-220-888 تحت الهواء لكل القضايا ضمن إطار السرية. اضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويهزم كل إنسان يتربص شرا بالشرعية وبوطننا لبنان، وتضلوا بخير. إلى اللقاء.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: باع
2: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هواك.

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حظك على الهواء.
2: ينقلب المشهد الفلكي اليوم نحو الإثارة والشغف، فقد انتقل القمر ليدخل عرين برج الأسد الناري ويلتقي هناك مباشرة بكوكب الجمال والسحر الزهرة. هذا الاقتران الناري يبعث في الأجواء طاقة هائلة من الثقة والكبرياء والرغبة في التعبير عن الذات بكل أناقة وإبداع. ومع استمرار عطارد والمشتري في تقديم وعودهما الأخيرة في أواخر السرطان وتألق الشمس في أواخر الجوزاء، نجد أنفسنا أمام يوم يدمج بين ذكاء الكلمة وجرأة الفعل. دعونا نستمع سوياً لما تحمله النجوم لكل برج.
3: برج الحمل، المشهد الفلكي اليوم يبتسم لك بالكامل. انتقال القمر إلى برج الأسد الصديق واقترانه بالزهرة يضيء بيت التسلية، الحب والإبداع لديك. تشعر بتدفق هائل في الحيوية والشجاعة للتعبير عن مشاعرك أو إطلاق مشروع فني. يوم مثالي للمرح وجذب الأنظار إليك بكاريزما لا تقاوم. برج الثور، يستمر المريخ في برجك بمنحك القوة الصلبة، لكن تركيز الكواكب اليوم يتجه نحو بيتك الرابع، المنزل والعائلة. اقتران القمر والزهرة في الأسد يدعوك لإدخال الجمال والبهجة إلى محيطك الخاص. قد ترغب في تزيين منزلك أو استضافة مناسبة عائلية دافئة. امنح قلبك وعائلتك الدفء الذي يستحقونه. برج الجوزاء، أنتم في الأيام الأخيرة من موسمكم المشرق والشمس في برجكم تمنحكم أوج طاقتها الفكرية، واليوم بوجود القمر والزهرة في بيتكم الثالث تصبح اتصالاتكم وتنقلاتكم وأفكاركم محط إعجاب الجميع. كلماتكم مغلفة بالدبلوماسية والجاذبية النارية، استخدموها اليوم لإقناع الآخرين أو لعقد اتفاقات واعدة أو لتقوية الروابط مع محيطكم القريب.
4: برج السرطان، بينما يودعكم القمر لينتقل للأسد، يترك خلفه كلاً من عطارد والمشتري في درجات برجكم الأخيرة ليمداكم بذكاء مالي واستثماري حاد. اقتران القمر والزهرة اليوم في بيتكم الثاني يسلط الضوء على المكاسب المالية والذوق الرفيع. قد تتلقون مكافأة أو تشترون شيئاً ثميناً يعزز قيمتكم الشخصية. برج الأسد، أنتم نجوم الشاشة اليوم بلا منازع. دخل القمر إلى برجكم ليلتحم بكوكب الجمال الزهرة، مما يمنحكم هالة نورانية وجاذبية استثنائية وقبولاً مطلقاً أينما حللتم. تشعرون بثقة مضاعفة ورغبة في القيادة والتميز. استغلوا هذا اليوم الفريد لوضع أنفسكم في المقدمة، فالسماء كلها تصفق لكم. برج العذراء، بينما تترتب السماء وتدفعك للتخلي عن أعباء الماضي، يحل اقتران القمر والزهرة اليوم في بيتك الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل. المشهد ينصحك بالابتعاد قليلاً عن الأضواء والضجيج، هناك إلهام كبير يأتيك من الداخل. خصص وقتاً للراحة أو لترتيب مشاريعك سراً.
5: برج الميزان، الأجواء اليوم تبث فيك روح المرح والانطلاق. اقتران القمر بحاكم برجك الزهرة في برج الأسد يضيء بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم استثنائي للتواصل الاجتماعي وحضور المناسبات أو تلقي دعم غير متوقع من شخص نافذ. أمنية قديمة قد تجد طريقها للتحقق اليوم.
6: برج العقرب، تتجه الأنظار إليك اليوم في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية. اقتران القمر والزهرة في بيت المهنة والسمعة يضع أعمالك وإنجازاتك تحت أضواء الشهرة والتقدير. سحركم الشخصي وذكاؤكم في التعامل مع المسؤولين يفتح لكم أبواباً جديدة. أظهروا جدارتكم وفخركم بما تصنعون. برج القوس. ليليث في برجك تحثك على المغامرة، ويأتي اقتران القمر والزهرة في برج الأسد الناري الصديق ليعطيك الضوء الأخضر للتحليق. هذا التموقع يفتح أمامك بوابات السفر، الدراسات العليا، أو الانفتاح الفكري والثقافي. تشعر بتفاؤل متجدد ورؤية واسعة للمستقبل. انطلق، فالحظ يحالف شجاعتك.
7: برج الجدي. تسلط الكواكب الضوء اليوم على بيت التحولات العميقة والأمور المالية المشتركة. اقتران القمر والزهرة في الأسد يمنحك حدساً مالياً ممتازاً، وقد يحمل لك تسوية موفقة لقرارات متعلقة بإرث أو ضرائب أو استثمارات مشتركة. عاطفياً، تشعر برغبة في تقوية الروابط العميقة مع الشريك بعيداً عن السطحية.
6: برج الدلو. أيها الدلو المبتكر، تراجع بلوتو في برجك يستمر في دفعك لإعادة بناء هويتك، واليوم يوجه الفلك أنظاره بالكامل نحو شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. اقتران القمر والزهرة في البرج المواجه لك الأسد يبشر بأجواء رومانسية عاصفة، أو مصالحات هامة، أو توقيع عقود مهنية ناجحة جداً. تقرب من الشريك، فاليوم يوم التناغم.
7: برج الحوت. العقدة الشمالية في برجك تحثك على التطور المستمر، بينما يطالبك اقتران القمر والزهرة اليوم في الأسد بالالتفات لبيتك السادس، بيت الصحة والروتين اليومي. ستحصل على طاقة وحماس لإنجاز أعمالك بلمسة إبداعية جميلة. رتب بيئة عملك واهتم بنظامك الغذائي، فجسدك يحتاج لبعض العناية والدلال. كانت هذه خارطة السماء ومسارات النجوم ليومنا هذا. تذكروا دائماً أن الكواكب تلهمنا الشغف، ولكن عزيمتكم وإرادتكم الحرة هي التي تحول هذا الشغف إلى واقع يلمع في دنيانا. دمتم في رعاية الله، وطاب يومكم بكل خير وسعادة وحب.
1: حظك على الهوى.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: بيخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل القصايد من حلا عينيك
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضت عيني وامشي
8: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق
9: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيعها إلكترونياً من قبل رئيسي البلدين. الخارجية الإيرانية أكدت أن المذكرة أصبحت وثيقة كاملة النفاذ، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وقد بدأ سريانه فور إتمام إجراءات التوقيع.
2: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمهد لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. ماكرون أكد أن هذه الخطوة ستساهم قريباً في خفض أسعار الطاقة، واصفاً إياها بأنها في الاتجاه الصحيح.
3: أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في مهمة إزالة الألغام من مضيق هرمز تحتاج إلى تفويض برلماني مسبق، وأوضح أن الجيش يعتزم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إمداد استعداداً لمهمة محتملة في المضيق.
2: وفي لبنان، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص، وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان بما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
4: يستعد لبنان الأسبوع المقبل لتسليم 129 محكوماً سورياً إلى سلطات دمشق بموجب الاتفاقية الثنائية، فيما تحفظ القضاء على 7 سجناء لأسباب أمنية بانتظار دراسة ملفاتهم. الخطوة تأتي استكمالاً لعملية بدأت في آذار الماضي لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
2: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الرأس المدبر لعصابة نفذت نحو 20 عملية سلب بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان. الموقوف اعترف بمشاركته في هذه الجرائم وأحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص، فيما يستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
5: فيني معك وديني عالشارع الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
6: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
5: يا عالشارع الحمراء.
6: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية جبل لبنان.
2: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعود عالرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيعها إلكترونياً من قبل رئيسي البلدين. الخارجية الإيرانية أكدت أن المذكرة أصبحت وثيقة كاملة النفاذ، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وقد بدأ سريانه فور إتمام إجراءات التوقيع.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمهد لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. ماكرون أكد أن هذه الخطوة ستساهم قريباً في خفض أسعار الطاقة، واصفاً إياها بأنها في الاتجاه الصحيح.
2: أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في مهمة إزالة الألغام من مضيق هرمز تحتاج إلى تفويض برلماني مسبق، وأوضح أن الجيش يعتزم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إمداد استعداداً لمهمة محتملة في المضيق.
1: وفي لبنان، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص، وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان بما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
3: يستعد لبنان الأسبوع المقبل لتسليم 129 محكوماً سورياً إلى سلطات دمشق بموجب الاتفاقية الثنائية، فيما تحفظ القضاء على 7 سجناء لأسباب أمنية بانتظار دراسة ملفاتهم. الخطوة تأتي استكمالاً لعملية بدأت في آذار الماضي لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الرأس المدبر لعصابة نفذت نحو 20 عملية سلب بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان. الموقوف اعترف بمشاركته في هذه الجرائم وأحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص، فيما يستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيعها إلكترونياً من قبل رئيسي البلدين. الخارجية الإيرانية أكدت أن المذكرة أصبحت وثيقة كاملة النفاذ، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وقد بدأ سريانه فور إتمام إجراءات التوقيع.
2: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمهد لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. ماكرون أكد أن هذه الخطوة ستساهم قريباً في خفض أسعار الطاقة، واصفاً إياها بأنها في الاتجاه الصحيح.
3: أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في مهمة إزالة الألغام من مضيق هرمز تحتاج إلى تفويض برلماني مسبق، وأوضح أن الجيش يعتزم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إمداد استعداداً لمهمة محتملة في المضيق.
2: وفي لبنان، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص، وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان بما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
3: يستعد لبنان الأسبوع المقبل لتسليم 129 محكوماً سورياً إلى سلطات دمشق بموجب الاتفاقية الثنائية، فيما تحفظ القضاء على 7 سجناء لأسباب أمنية بانتظار دراسة ملفاتهم. الخطوة تأتي استكمالاً لعملية بدأت في آذار الماضي لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
2: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الرأس المدبر لعصابة نفذت نحو 20 عملية سلب بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان. الموقوف اعترف بمشاركته في هذه الجرائم وأحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص، فيما يستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: جبل لبنان.
5: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
4: احلى الانغام جبل لبنان.
6: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: خالد الهبر.
7: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
7: فيني عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
8: أحلى سنين في العمر العين.
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: حبك مثل بيروت
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيعها إلكترونياً من قبل رئيسي البلدين. الخارجية الإيرانية أكدت أن المذكرة أصبحت وثيقة كاملة النفاذ، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وقد بدأ سريانه فور إتمام إجراءات التوقيع.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمهد لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. ماكرون أكد أن هذه الخطوة ستساهم قريباً في خفض أسعار الطاقة، واصفاً إياها بأنها في الاتجاه الصحيح.
2: أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في مهمة إزالة الألغام من مضيق هرمز تحتاج إلى تفويض برلماني مسبق، وأوضح أن الجيش يعتزم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إمداد استعداداً لمهمة محتملة في المضيق.
1: وفي لبنان، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص، وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان بما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
3: يستعد لبنان الأسبوع المقبل لتسليم 129 محكوماً سورياً إلى سلطات دمشق بموجب الاتفاقية الثنائية، فيما تحفظ القضاء على 7 سجناء لأسباب أمنية بانتظار دراسة ملفاتهم. الخطوة تأتي استكمالاً لعملية بدأت في آذار الماضي لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الرأس المدبر لعصابة نفذت نحو 20 عملية سلب بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان. الموقوف اعترف بمشاركته في هذه الجرائم وأحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص، فيما يستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحس
4: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوت

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: عايشانك أحلى سنين في العمر تضيء العين
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: حبك مثل بيروت
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. Ya wayne man la shot. Sin el mundial lna ma hada ynaqesh.
2: Shu score?
1: 1-1, بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: خالد الهبر
1: في دني معك وديني عشر الحمراء
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Sarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار عالاخير اي power of manifestation من نون
6: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة واكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: جدد باسبوري قلت له جون أشقر عري سجل 25 جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
6: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر
7: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10-11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بجوان ابعد
6: تأمين لبنان وسويس
8: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بيع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
2: خالد الهبر
3: فيني معك وديني عشر الحمرة فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران
3: تحلالي بالحمرة
2: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخر اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع بعد
1: تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22 بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: Arur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
3: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: باع
2: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: كل ويكند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار عالاخير اي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عريا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بجوان أبعاد.
1: تأمين ليبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعود يحرقس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعود يحرقس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك يا ابني ع درب الخير عم بهديك الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك يا ابني.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل